0: نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروث الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: مش لازم ننطر يكون عنا مشكل تنلبس نظارات شمسية، بالعكس لازم نلبسها دايما بس نكون بالخارج تنحمي العين من الأشعة ما فوق البنفسجية ويلي بتضر بالعيون، وبيرتبط التعرض إلى لفترات طويلة بحالات مثل المي الزرقاء وخطرة الشبكة مع العمر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروز الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: مش لازم ننطر يكون عنا مشكل تنلبس نظارات شمسية، بالعكس لازم نلبسها دايما بس نكون بالخارج تنحمي العين من الأشعة ما فوق البنفسجية ويلي بتضر بالعيون، وبيرتبط التعرض إلى لفترات طويلة بحالات مثل المي الزرقاء وخطرة الشبكة مع العمر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: فينا نكون سياسيين ونصير قديسين؟ ممكن. صحيح أنه لقبوا الأب المؤسس للاتحاد الأوروبي أو لأوروبا الموحدة، إنما هو علماني. القصة قلبت جد شوي وهو على طريق القداسة. حاك تعرف أنه روبرت أو روبير شومان ممكن يكون على درب القداسة بسبب فضائله وما سمي بالبطولات بميدان السياسة، وهالمسيرة بالقداسة وافق البابا فرانسيس على بدايتها بإصدار مرسوم الاعتراف بالفضائل البطولية لشومان يلي عاش بين 1886 و1963، واعتبرها خطوة أولى بعملية طويلة ممكن تؤدي لوضع صفة القداسة عليه، وأكيد مضطر أنه يعمل معجزة واحدة على الأقل ومعجزة تانية حتى يعتبر قديس. المهم أنه نقول أنه شومان كان مؤمن بأنه السياسة هي رسالة وخدمة وعمل طاعة لإرادة الله. عيش حياة صلاة، تقرب كتير من القربان المقدس بشكل يومي، والمهم كمان أنه كتير كان يحب كتابات البابا بيوس الثاني عشر، وكان خبير بفلسفة العصور الوسطى وخصوصا كتابات القديس توما الأكميني. وروبير شومان هو كمان كان رئيس وزراء مرتين بفرنسا، وكان وزير مال، وكان وزير للخارجية. وجوده بيأكد وبيثبت انه السياسي كمان فيكون قديس.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: ولا مرة تغلط وتفوت بطريق بعكس وجهة السير أو تلتف عن يسار مستديرة أو عمود بيتوسط طريق، عطول الالتفاف بيكون عن يمين المستديرة، لأنه أي حادث أو ضرر بتسببه لسيارتك أو للغير ما بتغطيك شركة التأمين شو ما كانت الأضرار أو كلفتها، لأنك خلفت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وإلها حق ما تغطيك. فالانتباه واجب والحذر ضروري والوعي والتوعية إلزامية لراحتك وسلامتك.
1: هدفنا سلامتكم.
2: صباح الخير من لبنان الحر. صديق المستمع، فتح عيونك واتطمن، انت منك وحدك، لبنان الحر دايما معك.

يوم لبنان الحر بتشاركك وجودك وهويها عم يغمرك وعم يخفف عنك ضغط هالأيام. فتح عيونك واستمتع بدفء حضورك وتمتع بحرارة الكلمة والنغمة على مدار اليوم.

لبنان الحر بتبدأ مشوار الطويل بالقديس الإلهي لتوكل ساعاتها اليوم للرب وتطلب منه يهتم فيها لحتى تأدي رسالتها على أكمل وجه ويساعدها على نقل الكلمة الصادقة لقلوب المستمعين. شاركونا القديس وعملوا مثلنا، حطوا نواياكم بين إيدين الرب.

0: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
1: مارون يوسف بدران، نيكولا فارس نحاس، إلي ميشيل جعجع.
0: ارتفعوا كالأرث.
2: المسيح قام حقا.

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما، الفصل العاشر من الآية 1 إلى 13. يا إخوتي، إن بغية قلبي وتضرعي إلى الله من أجل بني إسرائيل ليخلصوا، فأنا أشهد لهم أن فيهم غيرة لله ولكن بدون معرفة صحيحة، فقد جهلوا بر الله وحاولوا أن يثبتوا بر أنفسهم فلم يخضعوا لبر الله، لأن غاية الشريعة إنما هي المسيح لكي يتبرر به كل مؤمن. وقد كتب موسى عن البر الذي هو من الشريعة فقال: من يعمل بأحكام الشريعة يحيا بها، أما عن البر الذي هو من الإيمان فيقول: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء، أي لينزل المسيح من السماء، ولا تقل من يهبط إلى الهاوية، أي ليصعد المسيح من بين الأموات، بل ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وقلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادي بها. فإن اعترفت بفمك أن يسوع هو الرب وآمنت بقلبك أن الله أقامه من بين الأموات تخلص. فالإيمان بالقلب يقود إلى البر، والاعتراف بالفم يقود إلى الخلاص، لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى. فلا فرق بين يهودي ويوناني، لأن الرب هو نفسه لجميعهم، يفيض غناه على جميع الذين يدعونه، فكل من يدعو اسم الرب يخلص. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. فيما الرسل يتكلمون بهذا، وقف يسوع في وسطهم وقال لهم: السلام لكم. فارتاعوا واستولى عليهم الخوف، وكانوا يظنون أنهم يشاهدون روحا. فقال لهم يسوع: ما بالكم مضطربين، ولماذا تخالج هذه الأفكار قلوبكم؟ انظر إلى يدي ورجلي، فإني أنا هو. جثوني وانظروا، فإن الروح لا لحم له ولا عظام كما ترون لي. قال هذا وأراهم يديه ورجليه. وإذ كانوا بعض غير مصدقين من الفرح ومتعجبين، قال لهم: هل عندكم هنا طعام؟ فقدموا له قطعة من سمك مشوي ومن شهد عسل، فأخذها وأكلها بمرأة منهم. وقال لهم: هذا هو كلامي الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم. كان ينبغي أن يتم كل ما كتب عني في توراة موسى والأنبياء والمزامير. حينئذ فتح أذهانهم ليفهموا الكتب، ثم قال لهم: هكذا مكتوب أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وباسمه يكرز بالتوبة لمغفرة الخطايا في جميع الأمم ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على ذلك، حقا والأمان لجميعكم.

0: الملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاص من أجلنا.

سائر الأساقف المستقيمين رأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

لبنان الحر، أطيب التحية الصباحية بوجهها أنا وبيتر حشاش لكل المستمعين. وطبعا مثل كل يوم بهذا الوقت بتجدد اللقاء وبتتجدد الصبحية، وقلنا بونجور.

يا أبانا السماوي، أيها الطبيب السماوي الشافي، نقدم لك جميع مرضانا كي تخفف كل آلامهم وكي تشفيهم وتعزيهم في ضيقاتهم، فلا معنى لكل أوضاعهم سوى أن يعرفوا أنهم يشتركون مع آلام ابنك الحبيب لخلاص النفوس وخلاصهم.

نحن نعيش في مجتمع غريب، يهتمون بكلام الناس ولا يهتمون بمشاعرهم.

لست نادما على شيء إلا على أيامي التي لم أعشها كما أحب خشية من كلام الناس.

صديقي، حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس.

كنت من يهوى استعراض قدرته فأنك ستكون منفرا في نظر الآخرين، أما إذا كنت تتصرف بصدق وتؤدي أي عمل بإخلاص فتأكد أنك ستقدم للجميع أقوى العروض. لا يمكن أن تدوم علاقة تضع نفسك فيها في المقام الأول.

أصدقائي، لو كان العقل على قدر كلام الرجل لكان الثرثار أكبر الناس عقلا، ولو كان العلم على قدر حفظ المسائل لكان التلميذ أوسع من أستاذه علما، ولو كان الجاه على قدر الفضائل لما كان للأشرار نفوذ، ولو كان المال على قدر العقل لكان أغنى الناس الحكماء وأفقر الناس السفهاء، ولو كان الخلود قد نفع الناس لما خلد السفاحون والطغاة وأكثر الملوك والزعماء.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي لا تخف أبدا أن ترفع صوتك من أجل الصدق والحقيقة ومن أجل التعاطف ضد الظلم والكذب والطمع، ولو فعلت ذلك سيتغير العالم.

من يستسلم لأقاويل الناس ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ويفضل الاستسلام عن المقاومة ولا يريد حل مشاكله، فذلك الشخص يبقى في مكانه ولا يتقدم خطوة نحو أهدافه وأحلامه، ويبقى كما هو، ضعيف لا يقدر على مواجهة الناس.

وفي الختام صديقي، عش حياتك، فالأفواه لن تصمت والألسن لن تتوقف. لهون مستمعينا منكون وصلنا سوا لنهاية صبحيتنا. بدي أشكر كل المستمعين، بدي أشكر بيتر حشاش. بيترو أنا منتمنى للجميع يوم مبارك. ذكركن بالنشرة الصباحية الأولى 7:15 ودايما عبر لبنان الحر.

بونجور. يلا مع عينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازيه.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروس الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: بيساعد ارتداء النظارات الطبية على حماية البصر وبيمنح العين المساعدة البصرية اللي بتحتاجها. وإذا كنتوا ما بتحبوا تلبسوا نظارات طبية فيكن تلجأوا لطبيب العيون ليعطيكن حل آخر مثل تصحيح النظر بالليزر.

الخير عناوين الصباحية الأولى. لبنان يواجه صعوبة تثبيت وقف النار، تصعيد إسرائيلي واسع يسبق انطلاق المفاوضات، وحزب الله يكثف عملياته. ترقب لإطار أمريكي للوفدين اللبناني والإسرائيلي لنقل المفاوضات إلى اتفاق. الخارجية الأمريكية: السلام الشامل مشروط بنزع سلاح حزب الله. سلام: زيارة سوريا إيجابية والنتائج ستظهر قريبا. قطر على خط الوساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل الصباحية الأولى مع جورج الهاني ورولان فاطر. قبيل أيام من موعد الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن، لم تتوقف الاستهدافات الإسرائيلية بل اتخذت طابعا تصعيديا، حيث تكثفت الغارات وطالت أكثر من 5 مناطق متفرقة بين الجي والجنوب، مما أودى بعشرات الضحايا، فيما لم يتوانى حزب الله عن استهداف شمال إسرائيل معلنا عن تكثيف عملياته.
1: هذا السلوك الحربي أظهر مجددا الصعوبة الفائقة التي يواجهها لبنان في مسعاه لتثبيت وقف النار قبل موعد الجولة الثالثة.
0: وأعربت أوساط معنية عن عدم تفاؤلها في إمكان تحقيق البند الأول في أولويات بنود الوفد اللبناني المفاوض برئاسة السفير السابق سيمون كرم، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالتوافق مع رئيس الحكومة، ألا وهو تثبيت وقف النار للانتقال إلى البحث في نقاط أخرى، علما أن الأنظار ترصد بدقة ما إذا كانت واشنطن ستطرح على الوفدين اللبناني والإسرائيلي إطارا تفصيليا للمفاوضات بين الجانبين حول القضايا الجوهرية التي يفترض أن تقود المفاوضات حولها إلى اتفاق بينهما.
1: وفي هذا الإطار علم أن الجانب اللبناني يكثف اتصالاته ومشاوراته تحضيرا لهذه المحادثات المرتقبة، والتي سيرفع خلالها سلسلة مطالب أولها تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد للتصعيد العسكري كي تنطلق مفاوضات السلام على أساس صلب، وتنتقل النقاشات إلى الملفات الأخرى كالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى وإعادة الأعمار وعودة النازحين إلى قراهم، علما أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يضعان في سلم أولوياتهما بدء لبنان بخطوات فعالة لنزع سلاح حزب الله وتثبيت سيادة الدولة الكاملة على مختلف الأراضي اللبنانية.
0: وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان أن المناقشات بين لبنان وإسرائيل ستبني إطارا لترتيبات سلام وأمن دائمة، معتبرة أن السلام الشامل مشروط بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله بالكامل، وهو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة لدى الولايات المتحدة.
1: من جهته جدد حزب الله تأكيد رفضه لهذه المفاوضات، فقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: إن هناك مرحلة جديدة لا تقبل فيها المقاومة العودة إلى ما قبل 2 آذار، فعندما يعتدي على قرانا وعلى ضاحيتنا فإن على العدو أن يتوقع ردا، والمقاومة لن تسمح بالعودة إلى المرحلة الماضية. وأكد أن المفاوضات المباشرة مع العدو هي مسار تنازلي، ونحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة. وأما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة فهو يشكل خروجا عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عنه.
0: بالتزامن أفادت مصادر الحدث بأن حزب الله يحاول إعادة فتح قناة تواصل مع رئاسة الجمهورية اللبنانية في إطار جهود تهدف إلى إعادة تنشيط التواصل السياسي.
1: وبحسب المصادر نفسها فإن الحزب ينتظر أجوبة من رئيس الجمهورية جوزيف عون على طلبه فتح قناة تواصل رسمية بين الجانبين في ظل تطورات سياسية داخلية متسارعة في البلاد. وأفادت المصادر بأن النائب حسين الحاج حسن التقى رئيس الحكومة نواف سلام قبل أيام، وذلك ضمن ما وصفه بسياسة حزب الله إعادة التواصل مع الحكومة. وكشفت أن حزب الله كلف النائب حسن فضل الله التواصل مع الرئيس عون.
0: في المقابل نفى النائب حسين الحاج حسن حدوث أي لقاء بينه وبين رئيس الحكومة في الأيام الماضية.
1: في غضون ذلك لم يغب ملف المفاوضات عن المروحة الواسعة من المواضيع التي تناولتها زيارة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لدمشق أمس، والتي أعرب سلام عن سعادته والوفد الحكومي المرافق بزيارة دمشق العزيزة واللقاء بفخامة الرئيس أحمد الشرع، الذي استقبلنا أيضا في اجتماع موسع ضم أعضاء الوفد اللبناني ونظرائهم السوريين بعد محادثاتهم الثنائية.
0: وقال من مطار دمشق في اختتام الزيارة: لقد أحرزنا تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة، لا سيما ما كان عالقا منها، وأنني على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر قريبا.
2: أكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع. وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
1: وزير الطاقة جود صدي الذي كان ضمن عديد الوفد وصف الاجتماع بالمفيد.
3: اليوم كان الحقيقة ثالث اجتماع مع نظير السوري معالي وزير الطاقة، وقدمنا يعني تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور للغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية. بقى هيدا عم نشتغل عليه وعن قريب إن شاء الله نقدر ننجزه. كذلك الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا الشيء البنك الصندوق العربي عم بيدرسه هلا، ويلي سمعناه إنه بحاجة تقريبا سنة تيتحقق. بقى كان اجتماع مفيد كتير، بس مثل ما بقوله بدأ العمل من كم أسبوع، واليوم كان الاجتماع الثالث.
0: وكان الرئيس السوري قد استقبل سلام في قصر الشعب في دمشق، وأعلنت الرئاسة السورية بعد انتهاء اللقاء بأن الشارع بحث مع سلام سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة وتعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط اعتبر أن زيارة الرسمية لسوريا ضمن الوفد اللبناني اتسمت بالإيجابية، وشملت لقاء مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار.
0: وأكد البصط في منشور عبر أكس أن الزيارة هدفت إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
1: وفند الأبساط ما تطرقت إليه المحادثات مع الشعار، مشيرا إلى أنه تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية، هي العمل على تسهيل العلاقات التجارية عبر تبسيط الإجراءات وتوحيد القواعد وخفض كلفة التبادل التجاري بين البلدين، تعزيز التعاون الاستثماري بما يتيح للقطاع الخاص في لبنان وسوريا الاستفادة من خطط التنمية الجاري العمل عليها في البلدين. وفي هذا الإطار أعلن عن تشكيل مجلس أعمال لبناني سوري على أن يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة، بحث سبل توسيع التعاون الثنائي ليشكل مدخلا نحو تعاون اقتصادي اقليمي اوسع واكثر تكاملا.
0: وفي اطار التفاوض قال رئيس حزب القوات اللبنانيه الدكتور سمير جعجع في حوار مع الشرق الاوسط ان المطلوب من المفاوضات اللبنانيه الاسرائيليه التي ستنطلق الخميس المقبل هو الوصول الى وضع طبيعي ودائم على الحدود الجنوبيه للبنان، لا الى تهدئات مؤقته تعود بعدها المواجهات كل عده اشهر او سنوات.
1: وراى جعجع ان النفوذ الإيراني دخل مرحلة التراجع، معتبرا أن المرحلة الإيرانية في لبنان باتت شبه منتهية أو على وشك الانتهاء، وأن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد تسمح باستمرار الواقع السابق على ما كان عليه.
0: في الغضون رفعت إسرائيل أمس مستوى التصعيد العسكري في لبنان قبيل أيام قليلة على انطلاق المفاوضات المباشرة مع لبنان برعاية أمريكية، وللمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ وسع الجيش الإسرائيلي زخم الملاحقات بالمسيرات إلى جنوب بيروت، حيث نفذ غارتين على أوتوستراد السعديات التي يربط الجنوب بالعاصمة، وغارة أخرى على طريق الشوف في جبل لبنان بموازاة استهدافات متنقلة في الجنوب من بينها استهداف بلدة السكسكية، أسفر عن مقتل 7 أشخاص من بينهم طفلة في حصيلة أولية.
1: وتمثل الضربات التي استهدفت منطقة السعديات الواقعة جنوب العاصمة اللبنانية توسعة لنطاق الملاحقات والقصف خارج المنطقة التي بقيت محصورة فيها على مدى نحو 20 يوما.
0: وينظر إلى هذا التصعيد على أنه الأوسع كونه تزامن مع ضربات أخرى بالمسيرات في عدة مناطق في الجنوب، فضلا عن غارات استهدفت منازل في الجنوب أسفرت عن وقوع عدد من المدنيين بين قتلى وجرحى.
1: نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن اجتماعا عقد في ولاية كاليفورنيا بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، حيث بدأت قطر بلعب دور محوري في الوساطة بين الطرفين.
0: كشف تقرير لشبكة CNN عن فصيل متشدد داخل إيران يعمل على عرقلة فرص التوصل إلى اتفاق بين البلدين. وركز التقرير على تيار إيراني يكثف جهوده عبر وسائل الإعلام والبرلمان والشارع للدعوة إلى معارضة أي اتفاق مع الولايات المتحدة، معتبرا أن طهران لن تتمكن من الحصول على اتفاق جيد إلا بهزيمة واشنطن.
1: في هذا الوقت هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة والسفن المعادية بشكل عنيف في حال هوجمت ناقلات النفط التابعة لها، وذلك غداة هجمات أمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان.
0: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقاده بأن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، لافتا في المقابل إلى أنه لن يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين البلدين. إلى صفحة الأحوال الجوية.
4: نشرة الجوية.

0: طقس ربيعي مستقر ودافئ نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. طقس اليوم صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل واستقرارة على الساحل.
1: ختام الصباحية الأولى نذكر بالعناوين. لبنان يواجه صعوبة تثبيت وقف النار، تصعيد إسرائيلي سيسبق انطلاق المفاوضات وحزب الله يكثف عملياته. إطار أمريكي للوفدين اللبناني والإسرائيلي لنقل التفاوض إلى اتفاق. الخارجية الأمريكية السلام الشامل مشروط بنزع سلاح حزب الله بالكامل. سلام زيارة سوريا إيجابية والنتائج ستظهر قريبا. قطر على خط الوساطة بين واشنطن وطهران. الصباحية الأولى انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار. نشكر لكم حسن المتابعة.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

0: دخلك يا شال صحبتك بتجنن
1: حبة يا شال وش بعمل غصب عنك
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنن
1: حبة يا شال وش بعمل غصب عنك
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنن.

0: الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
1: صباح الخير، عناوين الصباحية الثانية. لبنان يواجه صعوبة تثبيت وقف النار، التصعيد الإسرائيلي يتوسع وعمليات الحزب تتكثف. إطار أمريكي محتمل للوفدين اللبناني والإسرائيلي لنقل التفاوض إلى اتفاق. الخارجية الأمريكية: السلام الشامل مرشوط بنزع سلاح حزب الله بالكامل. اتفاق على تشكيل مجلس أعمال لبناني سوري. قطر على خط الوساطة بين واشنطن وطهران.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل الصباحية الثانية مع جورج الهاني ورولان فاطر. قبيل أيام من موعد الجولة الثالثة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي ستنعقد يومي الخميس والجمعة المقبلين في واشنطن، لم تتوقف الاستهدافات الإسرائيلية بل اتخذت طابعا تصعيديا، وسلكت المسيرات الإسرائيلية خط الجي شوف وصولا إلى الجنوب موقعة عشرات الضحايا، فيما لم يتوانى حزب الله عن استهداف شمال إسرائيل معلنا تكثيف عملياته.
1: هذا السلوك الحربي أظهر مجددا الصعوبة الفائقة التي يواجهها لبنان في مسعاه لتثبيت وقف النار قبل موعد الجولة الثالثة.
0: وأعربت أوساط المعنية عن عدم تفاؤلها في إمكان تحقيق البند الأول في أولويات بنود الوفد اللبناني المفاوض، ألا وهو تثبيت وقف النار للانتقال إلى البحث في نقاط أخرى، علما أن الأنظار ترصد بدقة ما إذا كانت واشنطن ستطرح على الوفدين اللبناني الإسرائيلي إطارا تفصيليا للمفاوضات بين الجانبين حول القضايا الجوهرية التي يفترض أن تقود المفاوضات حولها إلى اتفاق بينهما.
1: وفي هذا الإطار علم أن الجانب اللبناني يكثف اتصالاته ومشاوراته تحضيرا لهذه المحادثات المرتقبة، والتي سيرفع خلالها سلسلة مطالب أولها تثبيت وقف إطلاق النار ووضع حد للتصعيد العسكري، كي تنطلق مفاوضات السلام على أساس صلب وتنتقل النقاشات إلى الملفات الأخرى كالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة الأسرى وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى قراهم، علما أن الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يضعان في سلم أولوياتهما بدء لبنان بخطوات فعالة لنزع سلاح حزب الله وتثبيت سيادة الدولة الكاملة على مختلف الأراضي اللبنانية.
0: وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان أن السلام الشامل مشروط بالاستعادة الكاملة لسلطة الدولة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله بالكامل، وهو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة لدى الولايات المتحدة.
1: من جهته جدد حزب الله تأكيد رفضه لهذه المفاوضات، وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن هناك مرحلة جديدة لا تقبل فيها المقاومة العودة إلى ما قبل 2 آذار.
2: المفاوضات المباشرة مع العدو هي مسار تنازلي فيه اعتراف بهذا العدو من جهة، وهو مسار سياسي. نحن مع المفاوضات غير المباشرة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معينة، أما هذا المسار في واشنطن الذي لجأت إليه السلطة إنما هو يشكل خروج عن الطائف والدستور، ونحن ندعوها إلى العودة عن هذا الخيار.
0: بالتزامن أفادت مصادر الحدث بأن حزب الله يحاول إعادة فتح قناة تواصل مع رئاسة الجمهورية اللبنانية في إطار جهود تهدف إلى إعادة تنشيط التواصل السياسي.
1: وبحسب المصادر نفسها فإن الحزب ينتظر أجوبة من رئيس الجمهورية جوزيف عون على طلبه فتح قناة تواصل رسمية بين الجانبين في ظل تطورات سياسية داخلية متسارعة في البلاد. وأفادت المصادر بأن النائب حسين الحاج حسن التقى رئيس الحكومة نواف سلام قبل أيام، وذلك ضمن ما وصفته بسياسة حزب الله إعادة التواصل مع الحكومة، وكشفت أن الحزب كلف النائب حسن فضل الله التواصل مع الرئيس جوزيف عون.
0: في المقابل نفى النائب حسين الحاج حسن حدوث أي لقاء بينه وبين رئيس الحكومة في الأيام الماضية.
1: في غضون ذلك لم يغب ملف المفاوضات عن المروحة الواسعة من المواضيع التي تناولت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لدمشق أمس، والتي أعرب سلام عن سعادته والوفد الحكومي المرافق بزيارة سوريا العزيزة واللقاء بالرئيس أحمد الشرع الذي استقبلنا أيضا في اجتماع موسع ضم أعضاء الوفد اللبناني ونظرائهم السوريين بعد محادثاتهم الثنائية.
0: وقال من مطار دمشق في اختتام الزيارة: لقد أحرزنا تقدما كبيرا في معالجة قضايانا المشتركة، لاسيما ما كان عالقا منها، وإنني على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر قريبا.
3: أكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلا عن المسائل المتعلقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع، وتوافقنا على ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.
1: وزير الطاقة جو صدي الذي كان من ضمن عديد الوفد وصف الاجتماع بالمفيد.
4: اليوم كان الحقيقة ثالث اجتماع مع نظير السوري معالي وزير الطاقة، وقدمنا يعني تقدم كبير بالنسبة لإبرام اتفاقية عبور للغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية. بقى هيدا عم نشتغل عليه وعن قريب إن شاء الله نقدر ننجو. كذلك الفرق الفنية بدأت العمل على إمكانية استجرار الطاقة مباشرة من سوريا. أما بالربط الكهربائي الثلاثي مع الأردن، هيدا الشيء البنك الصندوق العربي عم يدرسه هلا، ويلي سمعناه إنه بحاجة تقريبا سنة تيتحقق. بقى كان اجتماع مفيد كتير، بس مثل ما بقوله بدأ العمل من كم أسبوع، واليوم كان الاجتماع الثالث.
0: وكان الرئيس السوري قد استقبل الرئيس سلام في قصر الشعب في دمشق، وأعلنت رئاسة سوريا بأن الشارع بحث مع سلام سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز التنسيق الأمني لدعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
1: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط اعتبر أن زيارته الرسمية لسوريا ضمن الوفد اللبناني اتسمت بالإيجابية، وشملت لقاء مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار.
0: وأكد لبساط في منشور له عبر إكس أن الزيارة هدفت إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين البلدين.
1: وفند لبساط ما تطرقت إليه المحادثات مع الشعار، مشيرا إلى أنه تم التركيز على ثلاثة محاور أساسية، هي العمل على تسهيل العلاقات التجارية عبر تبسيط الإجراءات وتوحيد القواعد وخفض كلفة التبادل التجاري بين البلدين، تعزيز التعاون الاستثماري بما يتيح للقطاع الخاص في لبنان وسوريا الاستفادة من خطط التنمية الجاري العمل عليها في البلدين. وفي هذا الإطار أعلن عن تشكيل مجلس أعمال لبناني سوري على أن يعقد اجتماعه الأول في دمشق خلال الأسابيع المقبلة. كما جرى البحث سبل توسيع التعاون الثنائي ليشكل مدخلا نحو تعاون اقتصادي اقليمي اوسع واكثر تكاملا.
0: وفي اطار التفاوض، قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حوار مع الشرق الاوسط ان المطلوب من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية التي ستنطلق الخميس المقبل هو الوصول الى وضع طبيعي ودائم على الحدود الجنوبية للبنان، لا الى تهدئات مؤقتة تعود بعدها المواجهات كل عدة اشهر او سنوات.
1: ورأى جعجع ان النفوذ الإيراني دخل مرحلة التراجع، معتبرا أن المرحلة الإيرانية في لبنان باتت شبه منتهية أو على وشك الانتهاء، وأن الظروف الإقليمية والدولية لم تعد تسمح باستمرار الواقع السابق على ما كان عليه.
0: في الغضون، رفعت إسرائيل أمس مستوى التصعيد العسكري في لبنان قبل أيام قليلة على انطلاق المفاوضات في واشنطن، وللمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، وسع الجيش الإسرائيلي زخم الملاحقات بالمسيرات إلى جنوب بيروت، حيث نفذ غارتين على أوتوستراد السعديات الذي يربط الجنوب والعاصمة، وغارة أخرى على طريق الشوف في جبل لبنان، بموازاة استهدافات متنقلة في الجنوب، من بينها استهداف بلدة السكسكية أسفل عن مقتل 7 أشخاص من بينهم طفلة في حصيلة أولية.
1: وتمثل الضربات التي استهدفت منطقة السعديات الواقعة جنوب العاصمة اللبنانية توسعة لنطاق الملاحقات والقصف خارج المنطقة التي بقيت محصورة فيها على مدى نحو 20 يوما.
0: وينظر إلى هذا التصعيد على أنه الأوسع، كونه تزامن مع ضربات أخرى بالمسيرات في عدة مناطق في الجنوب، فضلا عن غارات استهدفت منازل في الجنوب وأسفرت عن وقوع عدد من المدنيين بين قتلى وجرحى.
1: نقل موقع أكسيوس عن مصدرين مطلعين أن اجتماعا عقد في ولاية كاليفورنيا بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، حيث بدأت قطر بلعب دور محوري في الوساطة بين الطرفين.
0: كشف تقرير لشبكة CNN الأمريكية عن فصيل متشدد داخل إيران يعمل على عرقلة فرص التوصل إلى اتفاق بين البلدين، وركز التقرير على تيار إيراني يكثف جهوده عبر وسائل الإعلام والبرلمان والشارع للدعوة إلى معارضة أي اتفاق مع الولايات المتحدة، معتبرا أن طهران لن تتمكن من الحصول على اتفاق جيد إلا بهزيمة واشنطن.
1: إلى ذلك، هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة والسفن المعادية بشكل عنيف في حال هجمت ناقلات النفط التابعة لها، وذلك غدات هجمات أمريكية على ناقلتين إيرانيتين في خليج عمان.
0: أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اعتقاده بأن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، لافتا في المقابل إلى أنه لن يلتقي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام دائم بين البلدين. إلى صفحة الأحوال الجوية.
5: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: طقس ربيعي مستقر ودافي نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. طقس اليوم صافي لقليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وبالداخل واستقرارة على الساحل.
0: ختام الصباحية الثانية نذكر بالعناوين. لبنان يواجه صعوبة تثبيت وقف النهار، التصعيد الإسرائيلي يتوسع وعمليات الحزب تتكثف. إطار أمريكي محتمل للوفدين اللبناني والإسرائيلي لنقل التفاوض إلى اتفاق. الخارجية الأمريكية السلام الشامل مشروط بنزع سلاح حزب الله بالكامل. اتفاق على تشكيل مجلس أعمال لبناني سوري. قطر على خط الوساطة بين واشنطن وطهران. الصباحية الثانية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البيطار. نشكر لكم حسن المتابعة.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كلمة بتكبر بتشبش.

0: 102.3, 102.5, and 102.7. Radio Free Lebanon.
1: لبنان الحر دايما حدي.

0: حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
1: اليوم بدنا ندوق فاكهة الملائكة، شو رأيكم؟ كنز غذائي يقال عنها الفواكه الاستوائية يلي كتير غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المفيدة. عم نحكي أكيد عن البابايا يلي بتساعد على الهضم، بتحسن صحة الجهاز المناعي، بتحسن صحة البشرة، وهيدا الشيء بخليها انه تكون ضرورية بوجباتنا وين ما كنا، لانه غنية كتير بمضادات الأكسدة، فيها فيتامين سي، أسيد فوليك، فيتامين بي9 وغيرها كتير. ممكن كتير تساعد بأكثر من مجال صحي، يعني بتحسين الدورة الدموية، بخفض مستويات الكوليسترول، بتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها كتير. إنما لازم نعرف إنه البابايا إذا ما كانت مستوية ممكن تأذي، وخصوصاً النساء الحوامل، لأنها بتحتوي على مادة ممكن تخلي يصير في انقباضات عند النساء الحوامل. مشان هيك لازم ننتبه إنه تكون مستوية منيح قبل ما نكلها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

صباح الخير. رأى النائب رازي الحج أن ملف التفاوض مع إسرائيل ليس مطروحا من زاوية مسيحية إنما من زاوية وطنية لبنانية، وشدد في تصريح للشرق الأوسط على أن فريق القوات هو الفريق الأوضح في مقاربة هذا الملف، فيما مواقف الفرقاء الآخرين وبالتحديد المسيحيين الذين كانوا تاريخيا يدعمون حزب الله لا تزال غير واضحة أو محسومة باتجاه معين، فهم يمارسون شعار عندما تقاتل الدول احفظ رأسك. وقال الحج: المهم اليوم أن نتجه جميعا باتجاه دعم رئيس الجمهورية في ممارسة صلاحياته في المفاوضات الحاصلة. في تطورات الميدانية، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم بلدتي شقرة وصفد البطيخ وبلدة جبشيت قضاء النبطية. اتهمت وزارة الداخلية السورية حزب الله بتوفير مأوى في الأراضي اللبنانية لمجرمي النظام السابق. أضافت الوزارة أن بعض المتورطين بجرائم ارتكبت خلال فترة النظام السوري السابق فروا إلى لبنان، وأن السلطات السورية تسعى لإعادتهم ومحاسبتهم. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مدير قناة بنما أن عمليات العبور اليومية في القناة زادت بنسبة 20% منذ بدء الحرب مع إيران. أعلنت وكالة بلومبرغ أن قطر صدرت أول شحنة غاز طبيعي مسال عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب. هددت إيران باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة في حال مهاجمة ناقلاتها. كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن روسيا ترسل مكونات طائرات مسيرة إلى إيران عبر بحر قزوين. وقال مسؤولون أمريكيون أن هذا الممر التجاري الذي طالما تم تجاهله يساعد إيران على إعادة بناء قدراتها العسكرية، وإذا استمرت الشحنات من روسيا بوتيرتها الحالية فبإمكان إيران إعادة بناء ترسانتها من المسيرات بسرعة. موجز الأخبار انتهى. نشكر لكم حسن المتابعة.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

طابت أوقاتكم. أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه في مخص قانون العفو العام فيجب أن يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل. لفت عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي إلى أن رئيس الجمهورية يريد أن يجري تفاوضا مباشرا مع الإسرائيلي في ظل انقسام لبناني، وعليه فإننا نسأله في أي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو الرئيس بري، وبأي حق تأخذ لوحدك قرارا يتعلق بمصير لبنان وتخالف الوحدة الوطنية والدستور والقوانين؟ فهل تريد أن تقدم خدمات لأمريكا وإسرائيل على حساب الوحدة الوطنية؟ أضاف قماطي أننا ننصح رئيس الجمهورية بأن يجري تفاوضا مع العدو بطريقة غير مباشرة كما حصل في الماضي بدون الاعتراف به كي يبقى رأسه مرفوعا، لأنه في هذه الحال تذهب إلى التفاوض وأن تملك إجماعا وطنيا وليس على أساس الأجندة الإسرائيلية والأمريكية. وأشار إلى أن لا عودة إلى ما قبل 2 أذار ولا إلى الصبر الاستراتيجي. فيما يحلق الطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية، سادفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق عمل ليلي دير قانون ما أدى إلى مقتل سوريين 2، وتعمل فرق الدفاع المدني على سحبهما بالتنسيق مع الجيش. استهدف الطيران الحربي منذ الصباح بلدات شقرة، صفد البطيخ، صريفة، طريق عام، بلدتي رمادية، شعيتية، قلاوي، واسماعية. واستهدفت غارة إسرائيلية رجلا أمام متجره في شارع الإنجيلية في مدينة النبطية ما أدى إلى إصابته بجروح. وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة بدياس قضاء صور أدت إلى سقوط قتيل و13 جريحا من بينهم 6 أطفال وسيدتان. أخيرا أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه يجب نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، فالبلاد بحاجة ماسة إلى التوفير وضبط الاستهلاك. موجز الأخبار انتهى، شكرا للمتابعة.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

0: بدك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم بدنا ندوق فاكهة الملائكة، شو رأيكم؟ كنز غذائي يقال عنها الفواكه الاستوائية يلي كتير غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المفيدة. عم نحكي أكيد عن البابايا يلي بتساعد على الهضم، بتحسن صحة الجهاز المناعي، بتحسن صحة البشرة، وهيدا الشيء بخليها إنه تكون ضرورية بوجباتنا وين ما كنا، لأنه غنية كتير بمضادات الأكسدة، فيها فيتامين سي، أسيد فوليك، فيتامين بي9 وغيرها كتير. ممكن كتير تساعد بأكثر من مجال صحي، يعني بتحسين الدورة الدموية، بخفض مستويات الكوليسترول، بتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها كتير. إنما لازم نعرف إنه البابايا إذا ما كانت مستوية ممكن تأذي، وخصوصا النساء الحوامل، لأنها بتحتوي على مادة ممكن تخلي يصير في انقباضات عند النساء الحوامل. مشان هيك لازم ننتبه إنه تكون مستوية منيح قبل ما نكلها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: الأسواق. في الأسواق
1: من لبنان الحر.
2: يسجل سعر صرف الدولار في الأسواق نحو 29,700 ليرة، في حين يسجل سعر أونصة الذهب

0: للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
2: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,472,000، بنزين 98 أوكتان 1,490,000، مازوت 1,298,000، غاز 1,569,000 ليرة.
3: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: الأحد 11 الصبح مع ريم حرب شوي.
1: دايماً في أمل، إيه في أمل، دايماً في أمل، في أمل، في أمل.
0: صباح الخير والأمل. بزمن عم تتسارع فيه الأحداث وعم بتضيق فيه الأنفاس، يصبح الأمل فعلاً مقاوماً لا مجرد شعور. في أمل منه بس برنامج عادي، بل رحلة إنسانية بعمق التجارب التي لا تروى بسهولة، بالوجع يلي لا يرى، وبالقوة التي تولد بصمت. هون ما قدمنا قصص للفرجة، بل شهادات حية عن أشخاص واجهوا الانكسار ورفضوا أنه يكونوا النهاية. غصنا بلحظات الهشاشة، بالأسئلة الصعبة، بالسقوط، لنكتشف كيف بيقدر الإنسان رغم كل شيء أنه ينهض من جديد. بأمل كان مساحة للصدق، حيث لا أقنعة ولا مثالية مزيفة، بل حقيقة كما هي، مؤلمة أحياناً لكن دايماً قادرة أنه تنبت نور. لأن الأمل منه وعد بأنه كل شيء رح يكون منيح، بل قناعة عميقة بأنه مهما انكسرنا منقدر أنه نرجع نبني أنفسنا ونكمل، لأن ببساطة في رجاء، في إيمان، وفي

0: بفقرة باقيين لليوم معنا أنج ماري عقيقة تتخبرنا ليه باقية بلبنان، كيف عندها أمل وشو عم تشتغل. هاي أنج.
1: هاي،
0: يعطيك العافية. بالبداية عارفين شوية عن حالك، عن دراستك، عمرك، ليه بعدك بلبنان؟
1: أنا اسمي أنج ماري عقيقة، عمري 30 سنة، درست انتيريور ديزاين بالجامعة اللبنانية واشتغلت بالفاشن اندستري. هلا انا عم بشتغل بلبنانيز ديزاينرز بوتيك بالداون تاون، وعندي البزنس الخاص فيي، بعمل هات بيسز، هير اكسسوارز، وبرايدل اكسسوارز كاستمايزيشن فروم سكراتش يعني، وبعمل فيري يونيك بيسز للعرايس. واكيد بعدني بلبنان لانه انا عندي امل كتير كبير بالناس فينا بالفن، كتير عندها أمل، وبعرف أنه لبنان عايزنا، بحاجة لقلنا، ونحنا كمان أكيد بحاجة لقله، وبحاجة بهالظروف الصعبة نبقى حد عيالنا مع أصحابنا، نقضي وقت سوا ونشتغل سوا للبنان أفضل.
0: أنج، ببرنامج في أمل على مدى 5 سنين كنا بفقرة باقيين نستضيف شباب وصبايا قرروا يبقوا بلبنان بالرغم من كل شيء مرق فيها البلد. يعني نحنا بلش البرنامج من بعد تفجير 4 آب، مرينا بثورة، مرينا بكوفيد، بوضع اقتصادي، تدهور ليرة، حروب، ودايما كان في شباب وصبايا مقررين يبقوا بلبنان، رافضين الهجرة، حتى في أشخاص كانوا مسافرين ورجعوا، ودايما كنا عم نشوف شو عم بيشتغلوا، كيف عم بيأسسوا أشغالهم، والشي اللي كتير حلو أنه كانوا يعطونا أمل من خلال هالاندفاع اللي عندهم إياه، وبالرغم من تدهور حتى الليرة والوضع الاقتصادي كانوا عم يفتحوا نيو بزنس من بيوتهم أوقات وكبروا، وبعد حلقات وحلقات وسنين رجعنا صدفناهم وكتار منهم وصلوا للعالمية ببزنس كتير صغير. كنا بهالفقرة عم نفرج المستمعين وعم نأكد لهم انه عزيمة اللبناني ما بيموت، والشاب اللبناني بس يقرر يشتغل حتى بالصحراء بيزرع وعم بينجح، وهالصناعة اللبنانية اللي لازم نعول عليها. اليوم نحن وصلنا لختام برنامج في أمل، عم نختم معك اليوم بهالفقرة. بدنا هيك كلمة منك من خلال خبرتك بهيدا السمول بزنس، كيف بلشت بوقت أزمة كتير كبيرة، وين اليوم وصلت، كمان تعطي هالإكزامبل لكل شخص عم يسمعك.
1: هلا أنا أكيد بلشت كنت عم بعمل هات بيسز، هير أكسسوارز، بس يعني بس للشعر. هلا صرت عم بعمل إيرينجز، صرت عم بعمل فيلز، طرحات، كورسي، حيالله أكسسوري العروس بتعوزه، والأمل الموجود وكتير كمان مش شوي. هلا بضل عنا وقت مع حالنا نقعد نخترع لو قد ما كانوا الظروف صعبة، والناس كمان هي بتعطينا أمل، يعني بس أنه عروس تستشيرني، بس أنه حدا يحكيني يقول لي أنه بدي أعمل هيك فيك تعمليلي، فنحن نعطي أمل لحالنا، والكاستمرز تبعنا كمان بيعطونا أمل، بس يثقوا فينا، يثقوا بشغلنا، يحكونا كرمال شي معين، كرمال أوردر معين. وأكيد بعد المسيرة كتير طويلة، بعد ما حققت اللي بدي إياه وما وصلت للليفل اللي أنا بدي إياها، بس شوي شوي مثل ما بيقولوا بيبي ستابس يعني. وإن شاء الله هوبفلي نوصل كلنا سوا.
0: أكيد أنت الشغل بلشت فيه هيك فكرة طلعت معك وبلشت وصرت عم تشتغلي أنت بإيدك، يعني كل البيسز كل الشغل أنت بتعمليهم بإيدك.
1: صح.
0: وقد ايه بتحرصي انه تفيد الاقتصاد اللبناني مثل ما انت كمان عندك سمول بزنس، انك تشجعي غير سمول بزنسز كمان لبنانيين تا هن بيدورن هيك تدور الحركه الاقتصاديه وهن كمان يستفيدوا؟
1: اكيد. هلا انا السبلايرز تبعي كلهم سمول بزنسز، وكلهم عالم انه اولاد مصلحه، عندهم عيال، عندهم الاتليات تبعهم، وهيك انا بشجع هيدا الكوميونتي لأنه هيدا الكوميونيتي كمان بحاجة لقلنا. بدل ما أعمل أوردر، بدل ما أطلب من برا استورد قصص، لا بفضل صراحة بشجع العالم اللي عندهم بزنسز مثله.
0: شو حلو. أنج، هلأ نحن قدمين على فترة صيفية، أعراس، أول أربانة، مناسبات، كيف بتصير القصص؟ يعني بتصل فيك الكاستمر وبيعمل بيس كاستمايز على ذوقه، أو أنت بيكون عندك أوريدي كولكشن وبيشتروا منه؟
1: هلأ صراحة أنا بشتغل يونيك بيسز، يعني مثلا تحكينا الكاستمر أنا بسألها ستيلة ستيل لبسة شعرة كيف شو عبالة، بفهم أكتر منها ستيلة. بعدين أنا برسم لها، بعمل my own research وبرسم لها هيك سكاتش، بفرجيها references، بنصحها شو تعمل حسب كمان بشرتها شعرها، كله بيفرق. كمان الايدنتيتي تبعها بتفرق لأنه كل شخص عنده الايدنتيتي تبعه. وبيسيب بلشوا الستابس، يعني بشتري materials لقلها وبتشوف هي الايفولوشن تبع البيس تبعها، وبيطلع لها فيتنج اكيد اسي قبل الايفنت تبعها كرمال هي تجرب. اذا حبت تعدل اكيد بنعدل، هلا يوجلي عم بحبه سو بعمل لها فينيساج للقطعه وبسلمها اياها اكيد.
0: وهيدا عم نحكي تحت اسم توناج كونسبت على اسمك، يعني هيك توناج
1: صح.
0: بدنا نقلك يعطيك ألف عافية، وخصوصا مش بس على الشغل يلي عم تعمليه اللي هو كتير حلو وعم بيزين أكيد كل عروس أو كل حيالة امرأة عندها مناسبة، إنما لأنك باقية بلبنان ولأنه قررت تفتح بزنس يساعدك أنك تستمر وتكمل وتقاوم على طريقتك هيك على طريقة الفن والجمال تتقدر تكمل بهالظروف وتثبت أنك هيك صبية لبنانية بلشت من الصفر ووصلت.
1: صح، مرسي كتير لقليك على تليفونيك ومرسي على كل شيء.
2: شهادتك ملهمة، شهادتك ملهمة.
0: بفقرة شهادتك ملهمة لليوم وبآخر حلقة من برنامج في أمل بصرني استضيف يوسف الخوري. هاي يوسف.
3: هلو.
0: يعني بحلقات في أمل من 5 سنين لليوم أنت كنت أحد الضيوف يلي هيك علم كتير بالمستمعين، ومن بعد حلقتك ومن بعد خبرتك وشهادة حياتك كتار اتصلوا فينا وطلبوا رقمك تا يتواصلوا معك تا هيك يغوصوا أكتر بتجربتك ويمكن يتعلموا منك. لهيك اليوم حبينا نختم هالبرنامج معك تا ترجع تذكر المستمعين أنه في أمل طالما في رجاء، طالما في إله حي بحياتنا شو ما كان صح. عمرنا، خصوص الشباب والصبايا، خصوص اللبنانيين يلي عم بيمرقوا بكل هالظروف الصعبة، تنقلن اليوم بختام هالبرنامج مع يوسف أكيد في أمل. سو هيك بدي منك ترجع تذكر المستمعين بمين يوسف وشو الخبرة يلي صارت معك.
3: يس yes. أول شيء thank you so much ريم على هالopportunity، وأكيد من 5 سنين لهلأ صار كتير عجايب بحياتي وصار كتير ما شوريتي كمان، يعني صار في نضوج روحي بقى. thank you انه رجعت حكيتيني وهيدا شرف لإلي، واكيد العالم يلي حكيوني العالم يلي عم بيتواصلوا معي بعدهم لهلا يعني كتير كمان عم يعملوا فرق بحياتي، وهن صاروا عم يعملوا فرق بحياة ناس بحياتهم، فهيدا شيء كتير كتير حلو، ولابد ما انه نقول انه هيدا عمل الله مش عملنا نحنا. ف thank you so much. بقى أنا يوسف الخوري عمري 28 سنة هلأ صرت. كتير مبسوط إنه كنت عم بحكي عن المرحلة اللي قطعت فيها. أنا شاب لبناني مثل حالة لبناني، تخرج من الجامعة كنا بالثورة بلبنان، وبتعرف وقت واحد يتخرج من الجامعة بيكون يعني full of دريمز يعني بدنا نوصل لأعلى مطارح وبدنا نوصل رسالتنا لكل العالم، وأنا كمان كنت بالرياضة فكان بدي أوصل وكان بدي حقق حالي وبدي حقق ذاتي. فظهرنا من الجامعة يعني بآخر سيمستر وكان ثورة ومسكرين الطرقات والبنزين عم يغلى وشهادتي عشوائي ما قدرت أخدها، فكانت كتير كان شيء كتير discouraging، كان شيء كتير محبط. وأكيد مثل حيالة شاب كنت عم بعالج هال المشاكل اللي قاطع فيهم أنا عم بكبر حتى، يعني واحد كل واحد بعائلته في مشاكل، كل واحد بيقطع بإشياء مش بس مشاكل البلد، يعني
0: مشاكل شخصية صح أكيد
3: ايه. سو بتوصل الى محل بتصير بدي كمان لانه ما عنا التولز ما عنا الادوات الصالحة تحت نقدر نظبط حياتنا، بنصير بدنا نخدر حالنا بكل شيء إن كان بالسهر بالظهرات بالسكر بالمخدرات بالعلاقات الفاسدة، علاقات اللي ما بتبني،
0: هروب من الواقع على متعة هيك أقانية، يعني تعطيك متعة سريعة وبترجع بيروح مفعولة.
3: أكيد، وإذا منطلع حوالينا هلأ هيك معظمنا عايش يعني للأسف أكيد، بس منطلع حوالينا العالم هلأ صار فيه دراج جديد اسمه التليفون. العالم كلها سكرولينج،
0: إدمانات جديدة،
3: على الأخبار عم تجرب تفتش على الكنترول، عم تجرب تفتش على التحقيق الذات والمقارنة، متلاي الدنيا بهيد الفترة. سو يعني كتير كتير في أنواع وأشكال وألوان لأنه نخدر الواقع يلي نحن عايشين فيه. ما حدا بيطلع بالواقع يلي هو عايش فيه وبيواجهه بقى. بس التقيت بربنا وإلهنا يسوع المسيح جبرني واجه الواقع يلي أنا فيه، جبرني واجه الأغلاط يلي أنا كنت عم بعملهم، جبرني واجه الترومز يلي أنا مارق فيهم، جبرني واجه البلد يلي أنا عايش فيه والكارير لايف تبعي بدي واجهها مثل ما هي، وخليني أخذ قرارات جذرية بحياتي. فإلهنا حقيقي، منه إله بعيد عن اللي عم نعيشه.
0: بس فيك تفسر لنا شوي كيف يعني تعرفت عليه بظل هيدا هالوضع اللي انت عايش فيه، هالكيوس، السهرات، الظهرات، كل هالعالم من الادمانات، كيف قدرت بهالعتمة تشوف نور الله وتسمع صوته بظل هالعجقة؟ وكيف قلت يعني جبرني، يعني شو هالمومنت يلي خليك تطلع من الشيء اللي انت فيه؟
3: اكيد ليكي، هيدي انا مخبرة بس رح ارجع عيدها، انه ما في شيء بيصير منه intentional، ما حدا قرر يعمله. اليوم لما انا تعرفت على الرب
0: في قرار اخذته،
3: مش بس انا، في ناس كانوا بحياتي عم يلعبوا رول، في ناس كانوا بحياتي عم بيقولوا نعم لربنا بالبشارة، عم بيقولوا نعم لربنا بانه اذهبوا وتلمذوا جميع الامم. اليوم ما في شيء بيصير هيك بالغلط، اكيد في ناس بيصير معهم عجايب، اكيد في ناس ايام الرب يجيهم بالحلم، بس دايما بيكون في شيء intentional. الرسول بولس لما كان بالصحراء بأعمال 9 على ما أظن، most probably بأعمال رسل 9، وصل لمحال بالصحراء التقى بيسوع face to face وقال له لماذا تضطهدني، كان بعده شاول هون، كان بعده عم يضطهد المسيحية، والتقى فيه وجها لوجه وما وقفت هون. يعني كان في الرسول بولس يقول أنا صار معي عجيبة، أنا تعرفت على الرب وخلصت، يلا هلا اسمعوا لي انا صرت رسول اعملوا مثل ما بقلكم. لا، ما كانت هيك. يسوع المسيح قال له هلا بدك تروح على دمشق وبدك تسمع شو بيقولوا لك التلاميذ هنيك، وبدك تعمل مثل ما بيقولوا لك. سو خلاه يخضع للتلاميذ، لهالناس يلي حاملين هالبشاره وعم بيكونوا انتنشنال فيها. فهمتي شو قصدي؟ سو انا بالنهايه ما اكيد كان عندي انكاونتر مع الهنا، كنت بفريا، كنت عم بلعب سكي وكنت عم صلي من قلبي وكنت صايم لأنه ما كان بقى عندي حلول بالحياة غير أني ألجأ للصلاة، وعن جد عم بعملها من قلبي، وحسيت بحضوره، حسيت بهيدا الفرح، حسيت ب واو الله لمسني. بس you know what، ما تركني هون، عرفني على ناس وبعتني لعندهم، وكمان اختي ريم، اسمها ريم كمان، اختي
0: مزهلة، تحية ريم كمان كانت ضيفتنا بالبرنامج.
3: يس، سو هي كمان دعمتني وعرفتني على هود الناس يلي بمحل محلات لعبوا دور كتير قوي بحياتي، انه بتعرف شو عملوا؟ تو سامبلومون فتحوا الكتاب المقدس معي، فرجوني
0: قدي حلو الانسان يكون محاط باشخاص عم بيدفشوا نحو القداسة ونحو السماء، بدل ما يكونوا عم بينزلون زول يعني بنحو سيئات هالارض. هيدا اكبر بيقول نعمة.
3: في مثل اللبناني بيقول كل لي من تعاشر
0: أقول لك من أنت. صح
3: صح، كتير مزبوط هيدا المثل، لأنه أنا بالنهاية كل يلي كنت بحاجة لقله هو أنه ناس تفولو أب علي، كنت بحاجة لناس عن جد تعكس صورة المسيح عن جد، لإلي
0: مثل مثل انجيل المكرسح يلي رفقاته الاربعه حملوه ونزلوه تيوصل عند يسوع. يعني لو ما من الرفقه المحاطين فيه، هي هي العجيبه انه لقى ناس توصلوا لعند يسوع بغض النظر انه رجع وقف وقام. وهيدا نحن يمكن اكثر شيء بحاجه لها بحياتنا، لاشخاص توصلنا نحو سما، ها هي اعظم محبه.
3: مضبوط صح. وكمان ريم وقت الرب يسوع بعت تلاميذه ما بعتهم واحد واحد، بعتهم اثنين اثنين. هيدا لسبب، يعني نحن مش على هالكرة الأرضية تنعيش كل واحد لحاله. نحن الرب بده يانا نعيش مع بعض بكوميونيتيز، بجامعات، بكنايس، بموفمنتس.
0: صح.
3: ما نكون كل واحد فاتح حسابه
0: عايش وحده، بحاجة لدعم الإنسان. يوسف كيف
3: وين المرجلة؟ المرجلة انه نكون نحن على الارض، المرجلة انه نكون عنا كارير، نكون عنا ليجاسي، نكون عنا ليدرشيب، يكون عنا بزنس وعم نعكس صورة المسيح. هيدا المرجلة. مش كل واحد قاعد لحاله وعم بيعيش مسيحيته لحاله. كتير هينة، كتير هينة عيش مسيحيتي لحالي انا بالجبل قاعد ببج بضيعتي بعيد عن كل العالم وعم يعيش مسيحيتي، كتير هينة. بس المرجلة هي انه نكون
0: بالرسل بقلب العالم،
3: بالكوربوريت لايف، بين المحامين، بين التجار المخدرات، وبين الناس اللي عايشين كل انواع الخطيه، وعم ننور لهالعالم، عم نكون ملح ونور لهالعالم. هالمرجله هالقوه.
0: يوسف اليوم اذا هيك بدك تخبر كل شاب وصبيه عم يسمعوك قد ايه تغيرت حياتك قبل وبعد الايمان، وشو هالسلاح يلي حصلت عليه تقدر تكفي حياتك بهالفرح بالرغم من كل الظروف.
3: يس هلا في كتير مسكونسبشنز ريم انه واحد لما يصير مع الرب ببطل في مشاكل عنده. مش مزبوط، بالعكس المشاكل بتزيد. اليوم الشيطان ما رح يستعمل خرطيشه على ناس اوريدي معه، رح يستعمل خرطيشه والاسهم تبعه على الناس يلي عم بشكله خطر عليه، وعلى الناس يلي عم تسرق النفوس الضايعة منه. لما واحد يقرر يحط الرب اولا بحياته، وانه يكون عم بيعيش للرب بكل شيء عم يعمله، بالشغل وبالطريق انت نازلة على شغلك، بطريقة كيف تتعاملي مع زبوناتك ومع الموظفين اللي حواليك ومع كل الناس، هيدا بشكل خطر على الشيطان اذا انت عم تعيش للرب. فما رح يتركك، ورح تبلش المشاكل تزيد، يمكن يزيد الاضطهاد عليك، يمكن عائلتك ما تقبلك، يمكن العالم اللي حواليك ترفضك انه شو هيدا انت وين عايش. يعني ياما انا سامع انت حبيبي عايش على غير كوكب، انت عايش بالخسه. يعني ياما سامعهم هودي. فلا، الحياه المسيحيه بقلك الرب يسوع انه بدك تحسب الكلفه، ما رح تكون كتير هينه، ما رح تكون لافي ان روز، رح تكون صعبه، بس بيوعدك انه ثقه انا قد غلبت العالم. ما بيقلك انه رح تكون هينه، بس بيقلك انه انت رح تكوني اقوى، بيقلك انه انت رح تعرفي تواجهي، رح يكون سلاحك هو مش من هالأرض، مش من هالعالم. السلام يلي بيعطيه الرب منه من هالعالم، لا كما يعطيه العالم بل كما أعطيها أنا. صح؟ هيدي آية من الكتاب المقدس. سو ما بيوعدك بلافي أون روز، بس بيوعدك بقوة، بقوة مش من هالعالم، بقوة غير، بقوة. اليوم أنت رح توقفي على منابر، ورح توقفي على بمحلات، ورح تحكي بسلام مش طبيعي. وهذا الشيء اللي انا عم اعيشه اليوم، انه لا انا عندي مشاكل كتير، انا اليوم ماي بزنس في مشاكل، نحن وضع البلد، انا وقت بلشت الحرب خسرت كتير شغلة، عم بتعب sometimes، عم حس حالي الان عم بقطع بكتير اشياء صعبة منا هينة، بس you know what، عندي رجاء، هذا اللي مخلينا مكفى. عندي رجاء حي، عندي سيكريت ريسيبي انا بقولها، هو انه انا ما بخاف، عندي رجاء بعد الموت، انا ما بخاف من الموت، اذا الهي غلب الموت انا من ليه بدي خاف، ليه بدي ضلني الان. سو يس بنقطع باشياء صعبه، بس اذا الهنا غلب الموت وهو بظهرنا، هيدا سلاحنا،
0: ما بنخاف من شيء،
3: انه ما بنخاف من شيء، لا صواريخ ولا الغام ولا حروب ولا شيء، هو كله رح يقطع. هالأرض ساقطة، ما وعدنا انه هالأرض يكون فيها سلام. انا قال الرب يسوع انا ما جيت ازرع سلام، انا جيت حط سقف. يمكن اهلك يرفضوك، يمكن رفقاتك يرفضوك، كيف عدوك. كيف المشاكل السياسية، كيف المشاكل الاقتصادية، يعني رح يصير في كتير مشاكل، ما رح تصير لافي ان روز فجأة، بس رح نكون نحن قادرين نواجهها بطريقة مختلفة، بطريقة فيها رجاء، بطريقة فيها محبة بتفوق كل عالم، كل خيال وكل كل خيال.
0: نعم يوسف، هالشاب بالعشرينات يلي كان بكل ظلمة هالحياة وتلقى نور الرب واليوم صار عايش على هالضوء، بالرغم أكيد الإنسان نحن بشر يعني بالآخر نطلع بطلعات ونزلات، نقطع بخبرات بتجارب، ولكن طالما هالسلاح الإيمان وهالقوة اللي عم تستمدها مباشرة من الله هي معك، هيدي قوتك وهيدي الشهادة اللي نحن اليوم عم نتطلع عليها. بدي أطلب منك هيك بختام هالمقابلة وختام هالبرنامج كلمة ختامية منك لكل الأشخاص اللي عم يسمعوك، لكل شاب وصبية قاطعين بظلمة معينة، قاطعين بضعف معين أو بتعب.
3: يس، أنا بدي أقول لكل شخص مارق بتعب هلأ، It's valid، حقك وحقك إنه تتعبه، لأنه الوضع منه هين، الوضع منه شيء طبيعي يلي مارقين فيه. بس حابب لكم إنه في أمل بإله حي غلب الموت. نحن ما منعبد إله ما بيفهمنا، وبيقول الكتاب المقدس إنه هالإله تجرب بكل الطرق كمان مثل ما نحن تجربنا ومثل ما نحن عم نتجرب، ومرق بكل شيء عم نمرق فيه، مرق بالقلق، مرق بالخوف، مرق بالاستسلام للموت، مرق انبزق عليه، انضرب، انظلم، انخان، وما ضل شيء ما صار فيه، ووصل للصليب وقدم حاله ذبيحة. بس نحن رجائنا ومنقول فيه أمل، لأنه هيدا هو ذاته الإله يلي قام للموت ويلي شوكة الموت ما قدرت تغلبه، القبر ما قدر يحصره، كسر القبر وطلع. سو هيدا الإله يلي نحن منآمن فيه، هيدا الإله يلي نحن رجائنا فيه، مش إله ما بيفهمنا وإله perfectionist وإله لا، هيدا إله متواضع، إله أخلى ذاته كرمالنا بتقول الآية، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، يعني مرق بكل شيء نحن مارقين فيه، مرق بكل شيء نحن هلأ عم نمرق فيه، بكل شيء صعب. سو يفهمنا، ركزوا عليه، اسألوه، بكوله، كونوا صريحين معه، بكوه مش غلط، خدوا وجعكم لعنده، ما تاخدوا وجعكم وتهربوا منه، خدوا وجعكم لعنده تحت أقدامه وقولوا له أنا موجوع، أنا متضايق، أنا زعلان منك. بيفهمنا اليوم ملك داود إذا بنقرأ المزامير بيتعتب على الله، بيزعل منه، بيعيط، بيصرخ، بيعبر بالطريقة اللي هو بده إياها. بدنا نكون إلهنا ما بده إيانا نكون بس نروح على الكنيسة الأحد نوقف ونقعد ونردد كلمات، لا، بده إيانا نكون جدي، بده إيانا نكون على طبيعتنا معه، خلقنا تنكون عنا علاقة معه، مش تيكون عنا دين فيه rules و regulations وطريقة، لا لا لا لا، بده ينا عن جد، ما خلقنا على صورته مثاله بمشاعرنا
0: أولاد لقاله مش عبيدة، يكون هالحرية بالصداقة وبالمحبة. يوسف الخوري، بدي اشكرك كتير لمشاركتك معنا بهالحلقة، لهالشهادة الحلوة يلي مش بس عم تعكسها على بالاعلام وعلى السوشيال ميديا، انما بحياتك اليومية فعلا بترفع لك الكبعة ومنقلك ان شاء الله تضلك هيك.
3: نشكر الله، هيدا مجد لإله مش لإله. I don't deserve any credit. Thank you.
0: 100%. Thank you يوسف.

لهون منوصل لنهاية حلقتنا لليوم، لكن الرسالة ما بتنتهي هون. تذكروا دايما انه كل تعب له نهاية، كل وجع ممكن يتحول لبداية جديدة. يمكن الطريق صعب، يمكن الظروف أقسى من التوقعات، بس طالما في نفس

0: تعرف بدقيقة من فيدك.
1: اليوم بدنا ندوق فاكهة الملائكة، شو رأيكن؟ كنز غذائي يقال عنها الفواكه الاستوائية يلي كتير غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المفيدة. عم نحكي أكيد عن البابايا يلي بتساعد على الهضم، بتحسن صحة الجهاز المناعي، بتحسن صحة البشرة، وهيدا الشيء بخليها انه تكون ضرورية بوجباتنا وين ما كنا، لانه غنية كتير بمضادات الأكسدة، فيها فيتامين سي، أسيد فوليك، فيتامين بي9 وغيرها كتير. ممكن كتير تساعد بأكثر من مجال صحي، يعني بتحسين الدورة الدموية، بخفض مستويات الكوليسترول، بتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها كتير. إنما لازم نعرف إنه البابايا إذا ما كانت مستوية ممكن تأذي، وخصوصا النساء الحوامل، لأنها بتحتوي على مادة ممكن تخلي يصير في انقباضات عند النساء الحوامل. مشان هيك لازم ننتبه إنه تكون مستوية منيح قبل ما نكلها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

طاب يومكم. استهدفت غارة إسرائيلية منذ قليل بلدة المنصور في قضاء صور، وسبقتها غارة على معمل علف للدواجن على طريق بلدة رمادية في القضاء نفسه، ما أسفر عن سقوط إصابات. كما استهدفت غارة مواطنا أمام متجره في شارع الإنجيلي في مدينة النبطية، ما أدى إلى إصابته بجروح، في حين سجل قصف مدفعي إسرائيلي على بلدتي تولين والصواني، وتزامن مع غارة عنيفة على بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. إلى ذلك حلق الطيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة. قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: إننا نلمس في المواقف الأخيرة لأركان السلطة اللبنانية وتحديدا الرئيسين جوزيف عون والنواف سلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي اللبناني من خلال السعي لصياغة موقف وطني يقترب من الثوابت اللبنانية ويسقط أي إشارة إلى أوهام السلام مع العدو، على نقيض ما كانت تؤكد عليه تلك المواقف على مدى المرحلة الماضية. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان على إكس: يتداول البعض كلاما يصف حضور الضباط والقضاة في جلسات اللجان النيابية المشتركة بأنه عسكر للسلطة التشريعية أو دولة أمنية، فيما أن هذا الوصف يعكس جهلا بآليات العمل البرلماني في لبنان. أضاف عدوان: الضباط والقضاة لم يحضروا كممثلين مستقلين، بل إن اللجان النيابية المشتركة وجهت دعوات رسمية إلى الوزراء المعنيين، وحضر الوزراء بمعاونيهم المختصين الذين يملكون الأرقام والمعلومات التقنية الدقيقة، وهو حق مقرر للوزير بموجب مسؤوليته الإدارية. كما أن مسؤولي قوى الأمن الداخلي المختصين بالسجون قدموا أرقاما دقيقة حول المساجين والموقوفين والأحكام والملاحقات وأنواع الجرائم باحتراف وتقنية. أعلنت الخارجية القطرية أن اجتماع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص للبيت الأبيض ستيف ويتكوف في الولايات المتحدة ناقش التطورات الإقليمية وجهود الوساطة الباكستانية الرامية إلى التهدئة والاستقرار في المنطقة. أكد قائد البحرية الإيرانية أن غواصات البحرية الخفيفة تنتشر في مياه مضيق هرمز بما يتناسب مع التهديدات التي تطال بلادها. إلى ذلك أعلنت هيئة بحرية بريطانية تلقي بلاغ عن إصابة ناقلة بضائع بمقذوف غريب مجهول المصدر على بعد 20 ميلا شمال شرق العاصمة القطرية الدوحة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها قبل أن تتم السيطرة عليه من دون الإفادة عن وقوع أضرار بشرية. الخبر الأخير: بدأت في قصر العدل في دمشق جلسة الاستجواب الثانية لعاطف نجيب ابن خالة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا والمتهم بجرائم كثيرة في عهد النظام البائد. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث والتطورات الأسبوعية بلبنان. شوف جديد، شو صاير وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين. بريميكس تعرفوا شوي

كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بأربعين دقيقة مع سيمونة حبشيتي من التنين للجمعة 3 بعد الظهر على لبنان.

0: صباح الورد، صباح نهار الأحد، صباح الخير. كل يوم أحد بهالوقت نحن وإنتو منقول بدنا نتسلى، بدنا نسمع نغمات وأغنيات حلوة لحتى يطلعوا على البال ومعنا تقضوا أحلى الأوقات.
1: إعداد ريما رحمي، أخراج بيتر حساس.

حبيت جملة بتقول من أقسى لحظات الحياة إنه تجرحك إيد كنت وبعدك وعلى طول بتخاف إنه أنت تشوفها مجروحة. عالبال ودي.

0: الليل.
1: أوقات منقول يا ريت فينا نسترجع شعور بس منحسه بأيام الولدنة، هيدي البراءة لما بيدق قلبك الإعجاب الفرح الحب، يمكن البساطة شغلة بتحس حالك إنه لو كبرت بالعمر يا ريت هالشعور بضل مرافقك على طول.

0: أحلى ما في الحياة صديق يقرأك دون حروف، يفهمك دون كلام، ويحبك دون مقابل.
1: قلت لها
2: قلت لها
1: قلت لها
2: شو

0: حبيت جملة بتقول الثقة مش يعني انك تروح تخبر كل اخبارك لدرجة انه تفضح كل اسرارك. خلي لعدم الثقة شوية مطرح.
1: شرحت لك سبب غلبي يا ظالم، قول شو ذنبي.

بتمرق بحياتنا. وفي مثل حلو بيقول أحلى الهدايا اللي بتوصلنا من دون ما نكون نحن اللي طلبناها. حلوة المفاجأة، فيها لذة أكتر. والصور لما حدا بيهديك شغلة بتبقى بالبال

بحياة كل واحد منا دخل أشخاص، منهم كبر مطرحه مع الزمان، منهم أخذ للغيبة مكان، ومنهم راح من دون استئذان، وفي منهم بيبقوا بالقلب مهما جرى ومهما كان. سبحان الله، في ناس كانت وبعدها وبتبقى.

إذا أردت أن تكون ناجحاً عليك أن تحترم قاعدة واحدة، لا تكذب على نفسك. صحيح الإنسان يمكن فيه يقول كلام مش مظبوط لكل الناس، بس ما في كذب على حالك.

نحن منحب لبنان وكتار من اللي عم يسمعوني بيقولوا لي معك حق، نحن لبنانية ومنحب هالأرض، بس اللي حببونا بالأرض هني ناس غنوا للبنان من أعماق قلبهم، تركوا الدنيا وبعدوا بصوتهم في حنين وفي حب وفي معزة كتير كبيرة للأرض، وإلهم فضل علينا حتى هالقد نرجع نحب لبنان.

اسمعوا هالمثل شو حلو وخلوه عالبال. قال الناس نوعين، في منهم بيتذكروا انك انت عملت معهم كتير منيح بيحترموك، وفي منهم بيتذكروا انه انت كتير منيح وعملت معهم قصص كتير منيحة، بس شو بيعملوا؟ بيستغلوا طيبتك وبيستغلوا

تثق بطيبتي، فأنا سيء للغاية عندما أعلم أنك تستغلني. شو حبيت هالحكي؟ يمكن الواحد بيعطيك قلبه بس ما تخلي يحس أنك عم تستغله. شو بشعة هالصفة الاستغلالي؟

نحزن على شخص تغيرت تصرفاته معنا فجأة هيك تغير، كان كتير منيح ما عاد منيح، ما تتفاجئوا، يمكن يكون هالشخص اعتزل التمثيل. وشو صار في منون بهالأيام؟

0: الساعة 12 مع ريما رحمي. سلامتك بتهمك
1: عزيزي السائق. من ملاحظاتنا اليوم كثرة المطبات على طرقاتنا ويلي بمعظمها مش كتير مدروسة ولا معمولة بشروط الصحيحة والصحية لسلامتك وسلامة سيارتك. عدا عن الأذى الجسدي لظهرك، في أذى كبير للسيارة، ميزانيتها ودوليبها وشاسيتها. أولا تنتفادى شوية أضرار وما تكون كتير مؤذية، خفف سرعتك على المطبات وتخطيها بروية قدر الإمكان، هيدي إذا كان حظك كبير وشفتها من مسافة، لأنه كلنا منعرف أنه الأصول يكون فيه إشارات تحذير لوجود مطبات وهيدي شبه مفقودة، وتكون ملونة ومخططة بألوان عكسة تتكون ظاهرة واضحة ليلا ونهارا. ثانيا جرب تتجنب الفريم المفاجئ عند المطب، لأنه قوة الفريم بتضاعف تقل السيارة ومحركها على الدوليب والميزانية، فبتزيد زخم الاحتكاك وبتكون الصدمة قوية. فالحال أنه تشيل إجرك عن الفريم عند ملامستك للمطب، تضمن وزن أخف وأضرار أقل.
0: هدفنا سلامتكم.

0: الواحدة إلى ربعا بتوقيت بيروت. عناوين جولة الظهيرة.
1: في عناوين جولة الظهيرة: ملف المفاوضات يتصدر المشهد السياسي الأسبوع الطالع، وخارطة المواقف المتباينة ترسم.

0: متابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: داش 5-26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11-5-26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11-5-26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11-5-26 لبنان حر، كلمة بتكبر.

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
1: من رحم الأزمة تولد الفرص، مع رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا.
0: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: في الأسواق.
1: في الأسواق.
0: في الأسواق.
2: من لبنان الحر.
3: يسجل سعر صرف الدولار في الأسواق نحو 89,700 ليرة، في حين يسجل سعر أونصة الذهب 4,730 دولارا.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
5: هاي خبره، صار بدها غسله وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,472,000، بنزين 98 أوكتان 1,490,000، مازوت 1,298,000، غاز 1,569,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
6: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: سفيرتنا للنجوم
1: روعة الصاف
2: شعريشي وباب
1: وحلوة لبنان
3: عيني يا عيني
0: شحرورة
3: وجابوا القمر
0: عالبال
4: ولا مرة
1: واللي بيرافقونا كتار
0: كل أحد الساعة 12
1: مع ريما رحمي
5: جدد تحياتنا الطيبة لكل اللي عم يسمعوا إذاعة لبنان الحر. نحن معكم وزوقنا باختيار الأغنيات هو هدف هو أمنية إنه أنتوا معنا تتسلوا والمستمعين يلي ما منعرف أنتوا مين تكونوا راضيين ومعنا تقضوا أحلى الأوقات.
1: إعداد ريما رح

الكلمة الطيبة تساوي الكثير، وعلى الرغم من أنها لا تكلف إلا القليل. يا الله شو حلوة الكلمة الحلوة، بتفرفح القلب.

جملة حلوة عن الغيبة، بتقول قال الغيبة بتكشف لك مقدار قدي بيتعلق فيك الشخص أو مقدار الراحة الكبيرة بغيابه. الغيبة بتفسر شعور كل واحد منا بكل صدق. حبيت هالحكيات مزبوط، في ناس بس يغيبوا تتأكد كانوا عاملين فرق.

ما أكثر الكلمات التي تتراجع أصابعنا عن كتابتها رغم أنها أصدق ما نشعر به؟ وكم من رسائل يكتبها الحنين ويحذفها الكبرياء؟ إيه أوقات بتصير معنا منكتب نرجع من محيون منقول لا، عزة النفس والكبرياء ما بيخلونا نقول اللي لازم ينقل.

0: بعض الكلمات يكون ثمنها عمرا كاملا من الألم لغيرك. فانطق جمالا أو تجمل بالسكوت. شو حبيت هالكلمة، قريتها أكتر من مرة هالجملة. مزبوط، لأنه في كلمات بتعلم فيك لكل العمر. أثرها بيكون هالقد له أهمية.
1: هو وهي اتنين هن ربيوا سوا، وعالشيطان بيناتن تربى الهوى.

0: شيء في هذه الحياة يعادل أن تكون إنسانا. الإنسانية أهم من المال والمنصب ومن أي شيء. كتير حلوة، حلو كلام جبران.
1: ودخلك يا

0: الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
1: تحية طيبة. عناوين جولة الظهيرة: ملف المفاوضات يتصدر المشهد السياسي الأسبوع الطالع، وخارطة المواقف المتباينة ترسم بالنار والدبلوماسية. حزب الله في لعبة ازدواجية الميدان والسياسة يطرق باب عبدة وقماط للرئيس في أي حق تتجاوز بره. اجتماع في بعبدة لمناقشة قانون العفو العام والراعي لضرورة أن يشمل المبعدين قصرا إلى إسرائيل. رجي يغادر إلى الفاتيكان. دمشق تستجوب عاطف نجيب للمرة الثانية.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل جولة الظهيرة مع جورج الهاني ورولان فاطر. تتجه الأنظار مطلع الأسبوع المقبل إلى العاصمة الأمريكية التي غادر إليها السفير سيمون كرم موفدا من رئيس الجمهورية جوزيف عون، حيث من المقرر عقد جلسة مفاوضات مكثفة يومي الخميس والجمعة المقبلين برعاية أمريكية مباشرة، وتهدف الجولة إلى محاولة صياغة اتفاق نهائي لوقف العمليات العدائية وتثبيت الحدود البرية.
1: وفيما باتت المطالب اللبنانية معلومة، أبرزها الوقف الشامل لإطلاق النار والاعتراف الصريح بالحدود الدولية وانسحاب إسرائيل من النقاط المتحفظ عليها، فإن خارطة المواقف تبدو متباينة بين الأطراف في ظل أجواء من انعدام الثقة تخيم على طاولة المفاوضات قبل بدئها، إذ تتبنى الدولة اللبنانية خطابا يطالب بالسلام لا التطبيع، وتسعى لانتزاع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي الكامل، معلنة أنها لن تقبل بتسوية تنتقص من سيادتها.
0: أما حزب الله الرافض للتفاوض المباشر يصعد في مواقفه من جهة بالتزامن مع محاولات ترطيب الأجواء وإعادة تنظيم القنوات مع قصر بعبدة، وفق ما يصفه مراقبون بتواصل إدارة الأزمة.
1: وبحسب المعلومات، فقد تم تكليف النائب حسن فضل الله بملف العلاقة مع رئيس الجمهورية خلفا للنائب محمد رعد، في خطوة تهدف إلى إبقاء خيط التواصل مفتوحا رغم الخلافات الجوهرية بين الضاحية والقصر، إذ إنه مع توجه الوفد اللبناني إلى واشنطن الأسبوع المقبل يجد الطرفان نفسيهما مجبرين على التنسيق.
0: وفي السياق وفي لهجة انتصادية، اعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود أقماطي أن رئيس الجمهورية يريد أن يجري تفاوضا مباشرا مع العدو الإسرائيلي في ظل انقسام اللبناني، وعليه فإننا نسأله في أي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبأي حق تأخذ لوحدك قرارا يتعلق بمصير لبنان.
2: السلطة تستعد.
3: لماذا تركت الحياد وذهبتم سريعا للانحياز إلى جانب أمريكا وإسرائيل ضد جمهورية الإسلامية في إيران؟ وين الحياد تاعكم؟ وين مصلحة لبنان أن تذهب أنت وفي موقع صغير جدا لكي تقف أمام العملاق الذي بدأ يرسم المنطقة بأدائكم بقراراتكم؟ بعد في سيادة لبنانية كنتم تقدروا لما تروحوا على التفاوض الغير المباشر أن تمسكوا بورقة المقاومة قوة للبنان. كيف بعد فيكم تستخدموا أو تستفيدوا من هذه الورقة بعد ما قررتوا أن هذا السلاح خارج القانون؟
1: من جهته وفي لهجة أقل حدة، أشار النائب علي فياض إلى أننا نلمس في المواقف التي أعلنها الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوضي اللبناني من خلال السعي لصياغة موقف لبناني يقترب من الثوابت اللبنانية ويسقط أي إشارة إلى أوهام السلام مع العدو، ولكننا نعتقد أن ذلك ليس كافيا، ونأمل بأن تمضي السلطة في سياسة المراجعة والتصويب بما يتيح فعلا بناء موقف وطني جامع.
2: السلطة تستعد للذهاب إلى جولة مفاوضات مباشرة جديدة في ظل تصعيد إسرائيلي كبير. أين هو الموقف الرسمي اللبناني الذي يؤكد على الدوام بأنه لن يفاوض تحت الليران الإسرائيلية؟ ويجب أن يعيد النظر في هذا الموقف وأن تجعل السلطة هذا الموقف كشرط مسبق لا يمكن تجاوزه باتجاه التفاعل مع أي موقف تفاوضي مطلوب من الحكومة اللبنانية، علما أننا نؤكد على الدوام أننا ضد المفاوضات المباشرة.
0: وفي الموقف الإسرائيلي والأمريكي، وفيما تضغط واشنطن باتجاه نزع سلاح حزب الله كشرط للاستقرار، تستخدم إسرائيل سياسة الضغط الأقصى عبر التصعيد الميداني.
1: فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق عام لقليلي دير قانون، ما أدى إلى مقتل سوريين، وتعمل فرق الدفاع المدني على سحبهما بالتنسيق مع الجيش اللبناني. واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الصباح بلدات شقرة، صفد البطيخ، صريفة، دبعال ومنطقة القطراني، طريق عام بلدتي رمادية شعيتية قلوي أسماعية جبشيت بلاط تولين والصواني في قضاء مرجعيون والمنصوري في قضاء صور إضافة إلى بلدة يحمر الشقيف.
0: واستهدفت غارة إسرائيلية رجلا أمام مجاريه في شارع الإنجيلية في مدينة النبطية ما أدى إلى إصابته بجروح. وغار الطيران الحربي على منزل في بلدة مجد السلم في قضاء بنت جبيل، وسقط قتيلان وخمسة جرحى في غارتين على الهيئة الصحية الإسلامية في قلوي ومجد السلم.
1: وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو وصورا تظهر توغل الآليات العسكرية الإسرائيلية داخل بلدة عيترون.
0: هذا وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروي على منصة إكس أنه على مدار 24 ساعة الأخيرة هاجمت قوات الفرقة 91 أكثر من 40 بنية تحتية إرهابية وقضت على أكثر من 10 عناصر من حزب الله كانوا يعملون بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
1: من جهة حزب الله أشار إلى أنه استهدف جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة دير سريان، كما استهدف بطائرتين مسيرتين مقرا قياديا للجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام.
0: بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي والعسكري زار رئيس الحكومة نواف سلام دمشق يوم أمس، حيث التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع وبحثت القمة اللبنانية السورية ملفات أمنية شائكة على رأسها ضبط الحدود ومنع عملية التهريب إضافة إلى ملف النازحين. ووصف سلام المباحثات بأنها تقدم كبير في معالجة الملفات العالقة في خطوة ينظر إليها على أنها تنسيق ضروري قبل الذهاب إلى مفاوضات واشنطن.
1: ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدة، حضره وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا والنواب أشرف ريفي، سليم صايغ، ميشيل معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله، وضاح صادق، فراس حمدان وغادة أيوب. وتم خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي.
0: إلى ذلك اعتبر البطريرك المروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي أن لبنان بحاجة إلى من يزرع السلام، كما شدد على ضرورة أن يعالج قانون العفو العام أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
4: يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر السلام وهو يقظ. بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي سيحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية 55 بتاريخ 24/11/2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
1: ردا على الكلام المتداول والذي يصف حضور الضباط والقضاة في جلسات اللجان النيابية المشتركة بأنه عسكر للسلطة التشريعية أو دولة أمنية، كتب عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج عدوان على إكس مؤكدا أن هذا الوصف يعكس جهلا بآليات العمل البرلماني في لبنان.
0: أضاف عدوان الضباط والقضاة لم يحضروا كممثلين مستقلين، بل أن اللجان النيابية المشتركة وجهت دعوات رسمية إلى الوزراء المعنيين، وحضر الوزراء بمعاونيهم المختصين الذين يملكون الأرقام والمعلومات التقنية الدقيقة، وهو حق مكرر للوزير بموجب مسؤوليته الإدارية، كما أن مسؤولي قوى الأمن الداخلي المختصين بالسجون قدموا أرقاما دقيقة حول المساجين والموقوفين والأحكام والملاحقات وأنواع الجرائم باحتراف وتقنية.
1: غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بيروت متوجها إلى روما والفاتيكان في زيارة رسمية تتصدرها لقاءات مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، كما يلتقي نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني الذي سيبحث معه مسألة الدعم العسكري الإيطالي المتواصل للجيش اللبناني ومساهمة إيطاليا الفاعلة في قوات اليونيفيل، إلى جانب التباحث في استعداد روما لدعم أي مقترح لبناني بديل عن هذه القوات أو مكمل لدورها في حفظ الاستقرار في جنوب الليطانية. على الجبهة الإقليمية والدولية بدأت في القصر العدلي في دمشق جلسة الاستجواب الثانية لعاطف نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا والمتهم بجرائم كثيرة في عهد النظام السابق. أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيسشكيان أنه يجب نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة، فالبلاد بحاجة ماسة إلى التوفير وضبط الاستهلاك. إلى ذلك نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مدير قناة بنما أن عمليات العبور اليومية في القناة زادت بنسبة 20% منذ بدء الحرب مع إيران.
0: أعلنت وكالة بلومبرغ أن قطر صدرت أول شحنة غاز طبيعي مسال عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب.
1: كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن روسيا ترسل مكونات طائرات مسيرة إلى إيران عبر بحر قزوين، وقال مسؤولون أمريكيون إن هذا الممر التجاري الذي طالما تم تجاهله يساعد إيران على إعادة بناء قدراتها العسكرية، وإذا استمرت الشحنات من روسيا بوتيرتها الحالية فبإمكان إيران إعادة بناء ترسانتها من المسيرات بسرعة.
0: أعلن الجيش الكويتي أنه رصد عددا من الطائرات المسيرة المعادية في المجال الجوي وتعامل معها بما شكل أول واقع من نوعها منذ سريان وقف اطلاق النار في حرب إيران في نيسان الفائت.
1: بالعودة إلى الداخل اللبناني وفي الأخبار الأمنية، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة المفقودة نغم فواز شريتح مواليد عام 2005 لبنانية التي غادرت منذ الأربعاء الفائت منزلها الكائن في طرابلس شارع المطران إلى جهات مجهولة ولم تعد لغاية تاريخه، وطلبت المديرية من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها الاتصال بفصيلة التل في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 06-448-303.
0: إلى صفحة الأحوال الجوية.
5: نشرة الجوية من لبنان الحر.
1: طقس اليوم صافي لقليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بينما بتتخطيها بينما بتتخطيها على الجبال وبالمناطق الداخلية.
0: ختام المحلية تذكير ختام جولة الظهيرة تذكير بالعناوين. ملف المفاوضات يتصدر المشهد السياسي الأسبوع الطالع، وخارطة المواقف المتباينة ترسم بالنار والدبلوماسية. حزب الله في لعبة ازدواجية الميدان والسياسة يترك باب عبدة وقماتل الرئيس في أي حق تتجاوز بره. اجتماع في القصر لمناقشة قانون العفو العام والراعي لضرورة أن يشمل المبعدين قصرا إلى إسرائيل. رجي يغادر إلى الفاتيكان. دمشق تستجوب عاطف نجيب للمرة الثانية. نشرة الظهيرة انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي
1: مارون بشعلين.
0: نشكر لكم حسن المتابعة.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبشي.

بيزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بيزنس هاب، لأنه بالاستثمار السليم الطريق إلى التعافي. فيه نواكب رواد الأعمال، معه نحول الحلم إلى واقع، الفكرة إلى مشروع، والأزمة إلى ازدهار. بيزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. بيزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بيزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: أولك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهمو رأيك.
1: No, it's up to you.
0: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

0: بوجبتنا وين ما كنا، لأنه غنية كتير بمضادات الأكسدة. فيها فيتامين سي، أسيد فوليك، فيتامين بي9 وغيرها كتير. ممكن كتير تساعد بأكثر من مجال صحي، يعني بتحسين الدورة الدموية، بخفض مستويات الكوليسترول، بتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها كتير. إنما لازم نعرف إنه البابايا إذا ما كانت مستوية ممكن تأذي، وخصوصاً النساء الحوامل، لأنها بتحتوي على مادة ممكن تخلي يصير في انقباضات عند النساء الحوامل. مشان هيك لازم ننتبه إنه تكون مستوية منيح قبل ما نكلها.
1: حقك تعرف من لبنان الحر.

طابت أوقاتكم. عقد رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا في قصر بعبدة، حضره وزير الدفاع ميشيل منسا والنواب أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشيل معوض، أحمد الخير، بلال عبد الله، وضح صادق، فراس حمدان، وغدا أيوب. وتم خلال الاجتماع البحث في المداولات المتعلقة باقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني عراقيا لانتحاله صفة مسؤول أمني داخل لبنان، وضبطت مستندات مزورة وبزة عسكرية بحوزته. سقط قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت بعد الظهر خراج بلدة القطراني في قضاء جزين. ذكرت وكالة رويترز أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أعطى لرئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية توجيهات جديدة لمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم بحزم. أكدت الخارجية القطرية أن الاعتداء على سفينة

سياسية حول مضيق هرمز أو الصواريخ الإيرانية. في هذا الوقت أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع مسيرتين قادمتين من إيران، فيما ذكرت الكويت أنها رصدت طائرات مسيرة معادية فوق أراضيها. هذا وأفادت كوريا الجنوبية بأن سفينة شحن تابعة لها تعرضت لهجوم في مضيق هرمز من خلال طائرتين حربيتين مجهولتي الهوية. أخيرا ذكرت وكالة رويترز أن هجوما بمسيرة استهدف معسكرا للمعارضة الكردية الإيرانية شرق أربيل في العراق. إلى هنا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا حاضرنا ومستقبلنا صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26

ولا مرة تغلط وتفوت بطريق بعكس وجهة السير، أو تلتف عن يسار مستديرة أو عمود بيتوسط طريق، عطول الالتفاف بيكون عن يمين المستديرة، لأنه أي حادث أو ضرر بتسببه لسيارتك أو للغير ما بتغطيك شركة التأمين شو ما كانت الأضرار أو كلفتها، لأنك خلفت القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وإلها حق ما تغطيك. فالانتباه واجب والحذر ضروري والوعي والتوعية إلزامية لراحتك وسلامتك.

حوار حر حوار حر من الاثنين للجمعة وحدي بعد الظهر. سياسيين محللين وإعلاميين وكل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل

بولي كلينيك. داء، دواء، غذاء، أبحاث واكتشافات. بولي كلينيك كل ثلاثاء.

ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

0: شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30.

0: عين على الفن.
1: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
0: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

بكون مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.

أهلا بكم. أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني للأم تي في أعلن أن إشكالية تمويل لبنان مرتبطة بحصر سلاح حزب الله والاستقرار الأمني، مشيرا إلى أن المداخيل المرصودة في الموازنة لم تتحقق، وإلى أن وزير المالية يسعى مع صندوق النقد لصرف قروض الاستثمار في البنية التحتية لمساعدات إنسانية وإغاثية. وعن الجولة الثالثة من المفاوضات التي من المرتقب أن تعقد نهار الخميس المقبل في واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، قال حصباني: الدولة ليس لديها ضمانات في المفاوضات، ومن دون حل البنية التحتية العسكرية والأمنية للحزب لن نستطيع تطبيق قوانين إصلاحية. في الجنوب، سقطت صواريخ إسرائيلية اعتراضية فوق منطقة شقيف في النبطية، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه اعترض اليوم صواريخ وهدفا جويا مشبوها في مواقع عدة في منطقة عمل قواته. في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف بمسيرة جرافة دي 9 إسرائيلية في بنت جبيل وحقق إصابة مؤكدة. قال رئيس الأركان الإسرائيلي للجنة الأمن في الكنيست، قال إن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى مزيد من الجنود لمواصلة الحرب متعددة الجبهات والانتصار بهذه الحروب. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحش حسن توجه إلى شهداء الحزب قائلا: أنتم أعطيتم الأمة شرفا وعزا، وسطرتم دروسا خلدها التاريخ في الإرادة والثبات على نهج الإمام الخميني والقادة الشهداء. وأكد حسن أن مسيرات المقاومة وصواريخها باتت تقلل أو تقلق عفوا العدو الإسرائيلي، معتبرا أن انسحاب فرقتين من قوات الاحتلال من جنوب لبنان جاء بفضل ضربات المجاهدين وتضحياتهم. إقليميا، أفاد أعلام إيراني بأن إيران سلمت باكستان الرد على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الخطة المقترحة تشمل تركيز المفاوضات في هذه المرحلة على إنهاء الحرب ولا مؤشرات إيجابية بحسب بلومبرغ. نهاية الموجز، شكرا لإصغائكم.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان الحر، كل ما بتكبر بتشبش.

0: الأسواق. في الأسواق
1: من لبنان الحر.
0: سعر صرف الدولار في الأسواق 89,700 ليرة، وسعر أونصة الذهب 4,730 دولار.
1: أسعار المحروقات برعاية ITT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات ITI.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
0: نذكر بأسعار المحروقات. بنزين 95 أكتان 2,472,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,490,000، المازوت 2,298,000، والغاز 1,569,000.
1: أسعار المحروقات برعاية ITI.
4: من ITI صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع ITI كل مرة تسلم الجرة.

عجناح الهوى بالحلقة الأخيرة من لبنان الحر. رافقناكم لفترة سنوات واليوم حان الوقت أنه نلتقى معكم بأوقات تانية ونكون بآخر حلقة من عجناح الهوى. ما بدنا كتير نشغلكم راسكم لأنه كل شخص يلي فيه بكفي وكل شخص فيه بقلبه أكيد جروحات وما حدا بيعرف عنا شي. فإذا منك قادر إنك تخفف عن هيدا الشخص أو يمكن إنك توقف حده على القليلة ما تزيد على قلبه شي، هيك بيقولوا ما هيك؟ بس أكيد نحنا رح نبقى معكن ونكون معكن ببرامج كتير منوعة كتير جديدة كتير شبابية وكتير قريبة متل ما عودناكن من الكل.

رح نبلش أخبارنا من هون وهونيك عبر لبنان الحر. الشرطة الفرنسية ألقت القبض بعشرة نيسان على شاب أفغاني عمره 19 سنة بمنطقة حد مارسيليا من بعد سلسلة اعتداءات جنسية مروعة على ماعز وعلى خواريف بمزرعة تعليمية. هلأ التحقيق بلش لما لاحظوا المزارعين أنه حيوانات مربطة بالأرجل ومصابة بجروح كتير خطيرة، من بيناتهم كان في حمل كان بس عمره شي 5 أشهر كان رح يموت. هلأ كاميرات المراقبة وثقت الحادثة، والنيابة بتقول انه تحليل الدي ان اي من 6 حيوانات بيّن انه يتطابق مع المتهم. إذا وحش ما في غير صفة ممكن أنه تنعطى لإله. هلا أكيد المتهم بالبداية أنكر، ولكنه بقي رهن الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة. لمزرعة أطلقت حملة تبرعات لعلاج الحيوانات الناجية، والقضية فتحت نقاشين بفرنسا. هل قوانين حماية الحيوان بأوروبا قوية كفاية؟ والسؤال الثاني، هل لازم نشدد بالفحص النفسي والجنائي لطالبي اللجوء؟ هلأ في ناس بيعتبروا هالشي جريمة فردية لازم انه يتحاسب عليها الجاني، وفي ناس تانيين بيعتبروا انه لا، في اشخاص مريضة بدها معالجة. النظرة الاولى والقمر على قد بده يكون هيك، كان لحاله مقطوع فما لقى قدامه إلا المزرعة.

منتابع أيضا دايما عبر لبنان الحر عجنح الهواء. قصة غريبة بس هي حقيقية. بسنة 2005 تم تبني بسينة اسمها أوسكار من دار الرعاية بأمريكا لتكون بسينة بتساعد على علاج المرضى، ولكن المدهش هو يلي اكتشفوه الأطباء بعد فترة. فكل ما كانت أوسكار تزحف بهدوء لتخت أحد المرضى وتقعد حده، كان هيدا الشخص يفارق الحياة بعد كم ساعة. وبعد أكثر من 100 حالة وفاة تنبأت فيها بدقة، عرفوا الكل أنه هاي البسينة عندها قدرة غريبة على استشعار اقتراب الموت، ويمكن من خلال روائح كيميائية بتصدر الخلايا عند النهاية. قصة بتبين أنه بعض الكائنات ممكن تشعر بيلي ما بيقدر الإنسان يشعر فيه.

من تابع المرة رجل كان عم يسأل أينشتاين، قال له الهواء يلي بيطلع من تمنا بارد أو حار؟ جاوبه أينشتاين قال له لا حار. قال له الرجال طيب ليش لما مننفخ على الأكل الحار ننفخ عليه حتى يبرد؟ قال له أينشتاين لكن الهواء يلي بيطلع من تمنا بارد ومنه حار. قال له الرجال طيب ليش لما مننفخ على إيدينا لما بيكون في برد لحتى تدفى؟ هون وقف أينشتاين وطلع فيه قال له وحياة ربك أنت منك لبناني؟ قال له بلا أنا هو

إذا نفسيتك تعبانة شو بتعمل لحتى تغير جو؟ في ناس بتحب تصرخ وعلى صوت كتير عالي، في ناس بترقص أو بتسمع موسيقى وبتعلي الصوت على الآخر، ولكن المفاجأة هي إنه إذا بدك تحسن نفسيتك وإنت هالقد تعبان، نصيحة روح اقعد مع الحمير. عن جد مش عم بمزح. لأنه بعض الأبحاث الحديثة بتشير إلى أنه التفاعل الهادي مع الحيوانات بما فيهم الحمير ممكن يساعد على تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية عند بعض الأشخاص. الفكرة منا علاج طبي رسمي بقدر ما هي جزء من مفهوم معروف بعلم النفس اسمه العلاج بمساعدة الحيوانات. ووجود الحيوان ببيئة هادية ممكن يعطيك لإلك أنت الشعور بالراحة وبقلل من التوتر والقلق، لأنه الإنسان بطبيعته بيتأثر كتير بالأجواء الهادية وبيتفاعل معها بشكل كتير مريح. لهالسبب بما أنه الحمير هن من أكثر الحيوانات هدوءاً بحسب أكيد عم نحكي علم النفس، فطبيعي إذا رحت وقعدت مع الحمير رح تحس حالك إنك مرتاح أكثر من أي شيء تاني.

نتابع هلا اذا ما زبطت اكيد الحال لحالتك النفسيه مع الحمير في كتير طرق تانية لحتى تغير جو ولحتى تحس انه مزاجك اروى واحسن، وواحده منهم انك تصرف مصاري. صرف مصاري لانه اصرف ما في الجيب ياتي كما في الغيب. هيدي بس مش عنا بلبنان. انا بلبنان بتصرف ما في الجيب بتلاقي حالك منطوف الريش على الاخر، حتى المنقوشه ما فيك تشتريها للاسف عن جد. بس بيقولوا انه لما بتصرف مصاري كتير على حالك، ولما بتعزم اصحابك، ولما بتحس حالك انه انت عم تقدر انك تسعد الاخرين، لحالك بترتاح نفسيا. وفي شيء تاني كمان، اذا انت كتير بتهمك السعادة وحابب انك تتزوج، فبينصحوك نصيحة من القلب للقلب: اوعى تتزوج الا من بنت ناصحة. لأنه دايماً البنت الناصحة بيكون في عندها هضامة زايدة، والإنسان المهضوم بشيل الهم عن القلب. فبينصحوك إنك تتزوج من امرأة وزنها شوي زايد، لأنه رح ترتاح معها أكتر.

هلا الاكيد انه السعاده بالزواج ما بترتبط ابدا بالمظهر الخارجي او بالوزن ولكن بترتبط اكيد بعوامل اعمق بكتير، مثل التفاهم بين الطرفين، مثل الاحترام المتبادل، مثل القدره على التواصل الجيد، وبالاضافه للقيم المشتركه والدعم العاطفي. كل هولي بيعملوا زواج ناجح. تحية لكل يلي عم يتزوجوا اليوم، ألف مبروك.

ونتابع عجنح الهوى. بسنة 1925 قام رجل اسمه فيكتور بإقناع تجار الخردة بأنه برج إيفل رح يتم تفكيكه، وقاموا بيعه لإلهم وهرب على النمسا، وهو متوقع أنه شرطة تلاحقه، ولكنه اكتشف أنه ما حدا عم يلحقه. لهالسبب قرر أنه يرجع على باريس ومجددا كرر نفس العملية، عملية الاحتيال، وبيعه مرة تانية واختن الزلمة ورجع هرب ورجع إجا. هيك عم بقضيها، بيبيعه للبرج وبيرجع بيجي بيصرف مصرياته وبيرجع بيجي بيبيعه مرة تانية. فبقولوا انه القانون ما بيدافع ابدا ولا بيحمي مغفل.

قررت إنها تتصور حد ممثل معروف بتحبه كتير، ممثل تركي اسمه بوراك. نعم ما بعرف، كل إنسان منا أوقات بحب إنه يتصور حد شخصية هو كتير بحبها وبتعنيله، يمكن بينطر اللحظة مناطرة ويمكن بيجرب مرة واثنين وثلاثة لحتى تزبط، ولكن إنه يدفع مبلغ ملايين الدولارات تيتصور هون علامة الاستفهام. نعم أفادت تقارير أنه امرأة دفعت 3.7 مليون دولار لحتى تقعد حد الممثل التركي بوراك لمدة 15 دقيقة فقط، وهيدا الخبر وهالموقف جذب اهتمام واسع عبر الإنترنت بسرعة، حيث ناقش كتار المبلغ الكبير المدفوع مقابل لقاء قصير مثل هيدا، وأثار هالحادث ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما واصل المعجبون إظهار إعجابهم الشديد بالنجم الشهير وبيقولوا لو هني كان معهم مصاري كانوا عملوا مثله.

جرب يهرب من الشرطة ولكن عمل شيء خليت الشرطة تكمشه. بأيار 2019 اسمعوا هالخبرية، كانت الشرطة عم بتقوم بمطاردة مكثفة لحتى يمسكوا بواحد حرامي هربين من العدالة. فهيدا الشخص الهربين قدر انه يوصل لمنطقة مليانة عشب وتخبى فيها ببراعة، ومن بعد بحث طويل فقدت الشرطة الأمل وكانت على وشك الانسحاب وإعلان فشل المهمة. وفجأة وبلحظة صمت تام قررت مصارين هالرجال انه تتدخل، فأطلق هالرجل الهارب الريح بصوت عالي جدا تردد صدى بالمكان، وسمعوا الضباط الصوت وتبعوا مصدره وقدروا انهم يكمشوا بموقف لا يحسد عليه.

هلأ المهضوم بالقصة إنه الشرطة قامت بنشر هيدا الخبر رسميا على صفحتها، ولا بل شكرت الشخص لأنه مصارينه ساعدوا عملية إذا بدكم القبض عليه، يعني شكرا لمصارينه.

ونوصل للأبراج وبدي ألفت انتباهكم أنه الأبراج رح تبطل بشكل أسبوعي، رح تصير بشكل يومي، فانطروها. وهلأ دغري مع برج الحمل. عاطفيا في مصارحة مهمة ممكن تغير مجرى العلاقة، يا بتقرب أكتر يا بتحط حد للغموض. مهنيا فرصة جديدة عم بتلوح بالأفق، بس بدها جرأة لحتى تقدر تاخد القرار. اجتماعيا لقاء صدفي رح يخلق جو حلو وبيفتح لك باب تعارف جديد. برج الثور، عاطفيا الاستقرار هو عنوانك، بس انتبه ما تفوت بالروتين القاتل. مهنيا ضغط شغل، بس النتائج بتكون مرضية إذا ركزت. اجتماعيا دعوة مفاجئة ممكن تغير مزاجك للأحلى. برج الجوزاء، عاطفيا تواصل قوي مع الشريك أو بداية إعجاب جديد للأعزب. مهنيا أفكارك مبدعة هالأسبوع، استغلها قبل ما تروح الفرصة عنك. اجتماعيا النشاطات كتيرة، بس حاول إنه ما تشتت حالك.

تابع مع برج السرطان. عاطفيا برج السرطان رح يكون عندك حساسية زايدة شوي هالأسبوع، خفف من ردات الفعل السريعة. مهنيا في شي عم يتأجل بس هيدا لمصلحتك على المدى الطويل. اجتماعيا شخص من الماضي بيرجع يتواصل معك. برج الأسد، عاطفيا أسبوع دافي عاطفي، في اهتمام واضح من الطرف الثاني. مهنيا نجاح أو تقدير بانتظارك، خاصة إذا كنت عم تشتغل بصمت. اجتماعيا رح تكون نجم السهرات، الكل بده يكون حولك وحواليك. برج العذراء، عاطفيا بدك وضوح وهيدا الشيء رح يتحقق إذا حكيت بصراحة. مهنيا دقة وتركيز بيعطوك نتيجة ممتازة فاستمر. اجتماعيا حاول تطلع من الروتين حتى لو بمشوار بسيط.

الأبراج منتابع مع الميزان. عاطفيا قرارات مهمة يا بتطول علاقة يا بتعيد حساباتك. مهنيا شراكة أو تعاون ممكن يكون مفتاح النجاح. اجتماعيا مناسبة حلوة بتجمعك مع ناس بتحبهم. برج العقرب عاطفيا غيرة أو شك بسيط انتبه ما تتكبر وما تكبر أيضا الشك يلي عندك. مهنيا عندك قوة وسيطرة بس استعملها بحكمة. اجتماعيا في حدا عم بيراقبك بأعجاب. برج القوس عاطفيا مغامرة عاطفية أو تغيير جو بالعلاقة. مهنيا سفر أو فرصة جديدة ممكن تكون على الطريق. اجتماعيا طاقة إيجابية عالية بتخليك تنتقل من مطرح لمطرح ومش بس هيك حتى بتنقل كل يلي حواليك معه. برج الجدي عاطفياً شوية برودة هالأسبوع بسبب ضغطك. أكيد المشاعر عندك موجودة ولكن الضغوط يلي عم تمرق فيها عم بتخليك ما تحس أبداً بولا شوية عاطفي. مهنياً تقدم ثابت ولو بطيء المهم أنه مستمر. اجتماعياً لقاء عائلي بريحك نفسياً.

0: متابع مع برج الدلو عاطفياً، مفاجأة حلوة أو خبر رح يساعدك. مهنياً، فكرة جديدة ممكن تقلب الموازين كلها لصالحك. اجتماعياً، رح تكون محور حديث بين أصحابك. وأخيراً مع برج الحوت، عاطفياً رومانسية عالية استغلها لتقوية العلاقة. مهنياً انتبه من التشتت وركز على هدف واحد. اجتماعياً، جلسة هادية مع صديق مقرب بتكون انت بحاجة لإله كتير. كانت هيدي أبراجنا لهالأسبوع. وبالنهاية بدي أشكر رفقتكم ومتابعتكم لإلنا. بدي أشكر زميلنا فريدي، يعطيك ألف عافية بآخر حلقة من عجنيح الهواء، على أمل أنه القليلة الجديدة يلي رح تسمعوها ابتداء من بكرة تكون مليانة فرح وسلام، وتلبي لكم كل حاجاتكم من معلومات، من ثقافة، من ضحكة، من موسيقى، من أغاني، كل شيء أنتم بتتمنوا، من دون ما ننسى أنه دايما دايما لبنان الحر هي الأحلى. شكرا لك فريدي، والى اللقاء.
1: عجنيح الهوى مع رنا الصالح.

0: كمان حدة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف بدقيقة من فيدك.
0: اليوم بدنا ندوق فاكهة الملائكة، شو رأيكم؟ كنز غذائي يقال عنها الفواكه الاستوائية يلي كتير غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المفيدة. عم نحكي أكيد عن البابايا يلي بتساعد على الهضم، بتحسن

0: إذا ما كانت مستوية ممكن تأذي، وخصوصاً النساء الحوامل، لأنها بتحتوي على مادة ممكن تخلي يصير في انقباضات عند النساء الحوامل. مشان هيك لازم ننتبه إنه تكون مستوية منيح قبل ما نكلها.
1: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت المحلية من لبنان الحر.
1: تحية طيبة. العناوين: عداد الضحايا في الجنوب إلى ارتفاع والحزب يستتر بمحل الألبسة. قانون العفو العام في صلب نقاشات بعبدة والراعي يسأل عمن لجأوا إلى إسرائيل. عراقي ينتحل صفة أمنية في قبضة الجيش.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع رولا فخري وبسام البيطار. غدات التصعيد الإسرائيلي الأوسع والأضخم لا تزال عشرات مناطق الجنوب تحت مرمى الصواريخ وفي حصار الخط الأصفر المزعوم، والأسبوع الطالع يحمل ملفات مهمة في أيامه، من بحث اقتراح قانون العفو العام إلى اجتماعات الوفد الدبلوماسي اللبناني في واشنطن. وحزب الله الذي لا يزال على عناده الرافض للتفاوض المباشر يسعى إلى ترطيب الأجواء وإعادة تنظيم القنوات مع بعبدة. وفي هذا الإطار كلف الحزب النائب حسن فضل الله بملف العلاقة مع رئيس الجمهورية.
1: في الميدان، نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع مصورة تظهر توغل الدبابات الإسرائيلية داخل بلدة عيتارون بالتوازي مع استمرار الاستهداف المتواصل. ونشر الجيش الإسرائيلي مقاطع أيضا لأحد محال الملابس يعرف باسم مشروع بقية الله الخيري، وقال إنه عثر تحته على عمق نحو 25 مترا على مقر قيادة تابع لحزب الله.
0: في قلوي قتل مسعف وأصيب ثلاثة، وفي تبنين قتل مسعف آخر وأصيب اثنان. في مدينة النبطية أصيب رجل أمام متجره في شارع الإنجيلية نتيجة إحدى الغارات. وعلى طريق عام القليل قتل سوريان باستهداف دراجة نارية، وسقط قتيل وجريح في غارة على خراج القطران في جزين.
1: من ناحيته أشار حزب الله إلى أنه استهدف جرافتين إسرائيليتين في بنت جبيل ودير سريان ومقرا قياديا في الخيام.
0: إلى ذلك سقطت صواريخ إسرائيلية اعتراضية فوق منطقة شقيف في النبطي، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه اعترض صواريخ وهدفا جويا مشبوها في مواقع عدة.
1: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي لفت إلى القضاء على 30 عنصرا من حزب الله كانوا يعملون بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع.
0: رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير اعتبر لا وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، متحدثا عن هدف منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة ظروف تفكيك حزب الله.
1: في المواقف، رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني أن الدولة لا تملك ضمانات في المفاوضات المرتقبة الخميس، ولفت عبر الـMTV إلى أن لبنان لن يستطيع تطبيق قوانين إصلاحية من دون حل البنية التحتية العسكرية والأمنية للحزب.
2: ما بعرف ليش هالاعتراض الكبير دائما كان على التفاوض وعلى رئيس الجمهورية، مع أنه هو الخمسة من هو اللي عم يطلبون هن، يعني هو اللي عم يطلبون الدولة اللبنانية ضمانة عدم إطلاق النار والتعرض. هي بيت القصيد. شو بتقدر الدولة اللبنانية تضمن وشو بيقدر الإسرائيلي يضمن وتحت إشراف مين بده يضمن هالشي وبأي آلية؟ الإسرائيلي يقول أكيد إن إحنا منوافق على هالمواضيع، وشفنا تصاريحهم شرط إنه هالضمانة تكون نزع سلاح حزب الله بالكامل قبل أي انسحاب. والطلب اللبناني عم بحطهم بالتوازي إنه انسحاب، ما ذكر حتى موضوع نزع السلاح أو حصر السلاح، مع أنه الحكومة اللبنانية أخذ هالقرار، لكن شفنا على أرض الواقع يعني لم يكن تطبيقه بهالأمر السهل ولم يحدث على 15 شهر. بالتالي ما في ضمانة عملية ممكن الدولة اللبنانية تعطيها لنزع سلاح حزب الله. من وين بدها تجي هيدا الضمانة؟ هيدا بيت القصيد بهالمفاوضات. وبغض النظر عن كل شيء، نحن سلاح حزب الله بلبنان هو عثر أمام نهوض لبنان.
0: توازيا وفي شأن المفاوضات، اعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن رئيس الجمهورية يتجاوز ركنا أساسيا في الدولة هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسأل قماطي الرئيس عون أي حق تأخذ وحدك أو بأي حق تأخذ وحدك قرارا يتعلق بمصير لبنان.
3: لماذا تركت الحياد وذهبتم سريعا للانحياز إلى جانب أمريكا وإسرائيل ضد جمهورية الإسلامية في إيران؟ وين الحياد تاعكم؟ وين مصلحة لبنان أن تذهب أنت وفي موقع صغير جدا لكي تقف أمام العملاق الذي بدأ يرسم المنطقة؟ بأدائكم، بقراراتكم، بعد في سيادة لبنانية كنتم تقدروا لما تروحوا على التفاوض الغير المباشر أن تمسكوا بورقة المقاومة أقوى للبنان. كيف بعد فيكم تستخدموا أو تستفيدوا من هذه الورقة بعد ما قررتوا أن هذا السلاح خارج القانون؟
1: برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون عقد اجتماع موسع للبحث في المداولات المتعلقة باقتراح منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. حضر الاجتماع في قصر بعبدا وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا والنواب غادة أيوب، ميشيل معوض، أشرف ريفي، وضاح صادق، سليم الصايغ، بلال عبد الله، أحمد الخير، وفراس حمدان.
0: عضو تكتل الجمهورية القوي النائبة غادة أيوب أوضحت عبر أم تي في ما دار من نقاش في بعبدا شارحة تفاصيل المداولات.
4: أكدنا بأنه هذا القانون يحمل شقين، أول شق اللي هو قانون العفو العام أو إعطاء العفو العام مستثنى منه كافة الجرائم وأولا القتل بحق المدنيين والعسكريين، وأكدنا أنه المؤسسة العسكرية خط أحمر وشهدائها كل الاحترام لهم لأنه كرامتهم من كرامة لبنان، لكن فعليا كل هالاستثناءات حتى كل التطاول على المال العام على الأملاك العامة، السرقات الموصوفة، الاتجار بالمخدرات، كلهم ما بيشملون العفو العام، وهذا أصلا كان مبثوث بقلب اللجان المشتركة. إنما الشق المتعلق بتخفيض العقوبات هي هيدي النقاط اللي كانت بعدها عالقة، من تخفيض العقوبات، من إدغام العقوبات وغيرها من الأمور الإجرائية. يعني عم نحكي هون عن أشخاص عندهم أحكام أو قضوا فترة من السجن بدنا نكملهم محكوميتهم، هون كان الحديث عن قصة إذا هن بإخلاء سبيل وبيرجعوا بيكملوا محاكماتهم أو أنه بيكملوا محاكمتهم من قبل بالسجن.
1: في عظة الأحد شدد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي على ضرورة أن يعالج قانون العفو العام أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
5: يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر السلام وهو يقظ. بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي سيحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية 55 بتاريخ 24/11/2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
0: وبعد القداس على نية الزراعة والمزارعين، بارك البطريرك الراعي شجرة الزيتون مقدمة من وزير الزراعة نزار هاني لتزرع في الصرح.
1: توضيحا لمشاركة الضباط والقضاة في جلسات اللجان المشتركة، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أكد أن هؤلاء لم يحضروا كممثلين مستقلين، بل إن اللجان النيابية المشتركة وجهت دعوات رسمية إلى الوزراء المعنيين، وحضر الوزراء بمعاونيهم المختصين الذين يملكون الأرقام والمعلومات التقنية الدقيقة، وهو حق للوزير بموجب مسؤوليته الإدارية. وأشار عدوان إلى أن مسؤولي قوى الأمن الداخلي المختصين في السجون قدموا أرقاما دقيقة حول المساجين والموقوفين والأحكام والملاحقات وأنواع الجرائم باحتراف وتقنية.
0: غادر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بيروت متوجها إلى الفاتيكان في زيارة رسمية تتصدرها لقاءات مع أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وفي روما أيضا يلتقي رجي نظيره الإيطالي أنتونيو تاياني الذي سيبحث معه مسألة الدعم العسكري للجيش ومساهمة إيطاليا الفاعلة في قوات اليونيفيل، إلى جانب التباحث في استعداد روما لدعم أي مقترح لبناني بديل من القوات أو مكمل لدورها في حفظ الاستقرار جنوب الليطاني.
1: أمنيا، ونتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية أوقفت مخابرات الجيش العراقي طهنون لانتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية، وتبين في التحقيق الأولي أنه استعان بمستندات مزورة وضبطت معه البزة العسكرية التي كان يستخدمها.
0: إلى الطقس.
6: نشرة الجوية من لبنان الحر.
0: بك يكفي الطقس ربيعي مستقر ودافئ نسبيا خلال الأيام اللي جاية مع ارتفاع بدرجات الحرارة اللي رح تتخطى معدلات الموسمية، وبترجع الحرارة للانخفاض يوم الأربعاء مع احتمال تساقط أمطار يوم الجمعة. كان في النشرة: عداد الضحايا في الجنوب إلى ارتفاع والحزب يستتر بمحل الألبسة. قانون العفو العام في صلب نقاشات بعبدة والراعي يسأل عمن لجأوا إلى إسرائيل. عراقي ينتحل صفة أمنية في قبضة الجيش.
1: المحلية انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كلمة بتكلم.

هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، لأنه بالاستثمار السليم الطريق إلى التعافي. فيه نواكب رواد الأعمال، معه نحول الحلم إلى واقع، الفكرة إلى مشروع، والأزمة إلى ازدهار. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

برنامج حواري سياسي أسبوعي بيتناول آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الداخلي والخارجي. بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.

ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

0: دايما حدي.
1: ويكلي ليكس، المعنى بقلب الميكرو. ويكلي ليكس أسبوعي، تسريبات ومش تسريبات، كتبوا رينا اسمعوا. ويكلي ليكس لجمانة مراد، كل أحد 5:45 بعد الظهر.

مرحبا. بليلة ما فيها ضوء قمر بعد نص ليل اجت التعليمة من طهران لحزب الله، ويمكن ما مرقت بالشيخ نعيم، وخلاصتها وينكن؟ بدنا دعمكن. زدتولنا كم صاروخ ع إسرائيل. راح الخامنئي ونصر الله وقاسم سليماني، عشو بدنا نسأل بعد؟ ايه اكيد عشو بدهم يسألوا الايرانيين وحزب الله. مش رح يسألوا ع لبنان وعشعبه وعالبيوت والارزاق المعمرة والمشغولة بالتعب والعرق وجهد السنين الطويلة، وما رح يسألوا ع اقتصاد وعأزمة مالية أساساً مستشرية بلبنان، وما رح يسألوا ع تهجير وعنزوح ومراكز إيواء وبهدلة وذل. المهم يضل سلاح زينة الرجال وأشباه الرجال. مش بس هيك، بيفتخروا بتوريط لبنان بالحرب بقرار من إيران، وبينزعجوا إذا قرر لبنان بقرار ذاتي خوض المفاوضات لمحو آثار خطيئتهم المميتة، ولتأمين الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وعودة الاستقرار والازدهار. مرحبا شيخ نعيم، ونعيما عهل جحيم.

مفاعل هرمز والحل المهين، تحت هالعنوان كتب غسان شربل بالشرق الأوسط. يقول مستشار بوتين إن العالم يقترب من أكبر أزمة طاقة في التاريخ. ساد الاعتقاد في البداية أنها أزمة حادة في الشرق الأوسط، ذهبت سريعا إلى أبعد من ذلك، تحولت أزمة غير مسبوقة حين رفعت إيران درجة التخصيب إلى الحد الأقصى بإقدامها على إغلاق مضيق هرمز. تنبه العالم حينها إلى أن هرمز هو أخطر مفاعل تمتلكه إيران، يفوق في خطورته مفاعلاتها الأخرى. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن طهران تستخدم هرمز كسلاح نووي اقتصادي. والحقيقة هي أن مفاعل هرمز أرسل سريعا إشعاعاته في كل اتجاه. المزارع في فرنسا يحذر من أيام صعبة، والعامل في بنغلاديش يشعر بالقلق، المواطن الصيني يتحسس أوضاعه، فبلاده أكبر مستورد للنفط الإيراني. تصاعد الخوف على الوجبات خصوصا في الخرائط الهشة التي تعج بالفقراء. بدأ الاقتصاد العالمي في صورة رهينة مهددة بالغرق في المضيق المقفل. النفط والغاز وسلاسل الإمداد والأسعار والاستقرار. على الدول أن تعيد النظر في ميزانياتها، على الحكومات أن تعيد حساباتها وتلتفت إلى الشارع. لم يكن الشرق الأوسط قبل الأزمة بحيرة هادئة، لكن نزاعاته على حدتها كانت أقل خطرا ولا تتجاوز أضرارها حدود المنطقة. يعيش الشرق الأوسط اليوم ما هو أخطر من الحروب العربية الإسرائيلية والحرب العراقية الإيرانية وغزو الكويت وحرب اقتلاع نظام صدام حسين. إشعاعات مضيق هرمز المعتقل تفوق بخطورتها كل إشعاعات الحروب السابقة. رفعت إيران درجة التخصيب بإغلاق مضيق هرمز، واضح أنها أرادت القول إنها لن تخسر وحدها، وإن على الاقتصاد العالمي أن يدفع هو الآخر ثمنا باهظا للهجوم الأمريكي عليها. رفع ترامب بدوره درجة التخصيب في الأزمة حين أعلن فرض الحصار البحري على مفاعل هرمز والموانئ الإيرانية. يقول الخبراء إن عملة إيران مهددة بالمزيد من الانتحار، وإن خزاناتها النفطية وآبارها تقترب من موعد الاختناق، وإن رهانها على توجع العالم من آثار الأزمة لن يعفيها من تقديم تنازلات. تلعب إيران بالوقت ومعه، ترسل مقترحات وتنتظر ثم ترسل تعديلات، تتصرف كأن الوقت حليفها وكأن ترامب سيتعثر بعقارب الساعة الأمريكية نفسها من الكونغرس إلى الانتخابات النصفية. لكن ترامب لاعب غير تقليدي، صانع ألعاب وصانع مفاجآت. يذكر النظام الإيراني بأن سفنه تنام في أعماق البحر، وأن الخزانات ستختنق، وأن الأبار ستهرم سريعا، وأن إيران ستحتاج إلى سنوات لتضميد جروح الغارات الأمريكية والإسرائيلية. تناور إيران تبدل عبارات وتغير مفردات، ولا غرابة في الأمر، لغة ترامب قاسية. يقول إن على بلاد الخميني أن تدفع ثمن ما فعلته في 47 عاما. يطالبها بالاستسلام على رغم معرفته أن المرشد لا يستطيع احتمال حل مهين. يطالبها عمليا بأن تفكك مشروعها الكبير في مقابل تركها من دون التعرض لها كما حدث مع كاسترو. ارتكبت إيران خطأ فادحا حين امتنعت عن إدراك أبعاد قرار ترامب بقتل الجنرال سليماني، وهو كان أخطر بكثير من قرار قتل أسامة بن لادن. تخطئ اليوم أيضا إذا توهمت أن ضغط أكبر أزمة طاقة في التاريخ قد يدفع ترامب إلى القبول بحل مهين.

سجاد وطيلسان، تحت هالعنوان كتب سمير عطلة بالنهار. منذ أن دخلت إيران يومياتنا دخلت معها حكاية حائك السجاد الإيراني. كل كاتب أو محدث أو سمسار يصر على ضرب المثل بقدرة صانع السجاد على الصبر، خيط بعد خيط ويوم بعد يوم وأحيانا سنة بعد سنة، ولا تذمر ولا تململ. والحكمة من حكاية السجادة وحائكها أن الإيرانية الصبورة سوف يكون المنتصرة في نهاية أي نزاع، وهذا ينطبق على خلاف حول قطعة أرض أو حول مجرى النيل. جعلت حكاية السجادة من عدد كبير من الزملاء خبراء في الشؤون الإيرانية ومراجع موثوقا بها في الشعر الفارسي. أتلافى قدر الإمكان أن نهل من نبع مزدحم وأحرص على البحث عن سواه، ولطالما وجدتني هاربا من زميل يكرر على نفسه وعلي وعلى المسكونة قصة الصبر الإيراني استراتيجي. لكن أحداث الآونة الأخيرة أوقعتني في مأزق، كيف أتحدث عن قدرة الإيرانيين على الإطالة والتكرار من دون العودة إلى الإرث الكبير؟ ثم هل نسينا أن أشهر سامع وأشهر حكائية في التاريخ كانا من فارس، شهريار ومؤنسة لياليه شهرزاد، ألف ليلة وليلة، ليلة بعد ليلة أو بعد ليلة؟ لمن يهمه الأمر من ضاربي الأمثال، عثرت أخيرا على نموذج عن مهارة التاجر الإيراني سجادا وأقمشة وطيلسانا الشال الفارسي. ففي كتابه رحلة بغداد العام 1834 يصف الرحالة جيمس بريزر الفارق بين التاجر التركي والإيراني في أسواق بغداد. الأول هادئ، لا يساوم ولا يتكلم كثيرا، ولو كان مكانه تاجر إيراني لسألك دزين من الأسئلة عما تريد، ولعرض عليك بالتعاقب 50 شيئا من الأمور التي لا تحتاج إليها، ولقفز من مكانه وعاد إليها مرات وهو يحاول إقناعك بشراء ما لا تحتاج إليه. يذكر هذا السلوك في أسواق بغداد بالطريقة التي يتفاوض فيها الإيرانيون حول القضايا السياسية اليوم، ما بين حائك السجاد وبائع الأقمشة أخذ ورد ومساومة ومحاولات إقناع لجوجة بأن تشتري ما لا تريد ولا تحتاج إليه.

هل تريد لبنان بلدا آمنا لحفيدك ألكسندر؟ تحت العنوان كتب عقل العويط بالنهار. حضرة الرئيس دونالد ترامب راجيا أن تكون بخير، وبعد أنت على وشك أن تدعو الرئيس اللبناني إلى عقد لقاء في البيت الأبيض يجمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي في رعايتك. يهمني أن أكون صريحا معك وواضحا راجيا أن تتقبل ذلك برحابة صدر، وأعتقد أنك ستفعل لأنك تحب بلدي وتريد أن تنقذه، وهذان هدفان لطالما أعلنت مرارا أنهما عزيزان على قلبك، وأنا أصدقك. لبنان في أعماقه لا يستطيع أن يذهب إلى اجتماع القمة الثلاثي الذي تريده أن يشارك فيه. هذا اجتماع يفجر لبنان والمنطقة بدل أن يؤسس للسلام. مشكلتنا مع إسرائيل لا تحل بهذه الطريقة التي تقترحها، علما أن رئيس جمهوريتنا ورئيس الحكومة والحكومة يريدون علنا وصراحة وبعزم لا سابق له ولا مثيل التوصل إلى حل نهائي، بل إلى السلام. أذكرك بأن لبنان استقبل القمة العربية في بيروت التي أطلقت مبادرة السلام العربية في 27 و28 آذار 2002. نريد لهذه المبادرة أن تنجح، ولهذا السلام أن يبصر النور في عهدك وعلى يدك. صدقني، لبنان لا يريد أن يزج به بعد الآن في أي حرب، علما أن هذه الحرب ليست حربه، ولا الحرب الماضية ولا الحرب التي قبلها ولا الحروب جميعها. إن تعقيدات الوضع الداخلي في لبنان من حيث هشاشة المكونات البنيوية اللبنانية ووجود دويلة ضمن الدولة وعدم قدرة الدولة على حصر السلاح في يد السلطة الشرعية والقوى المسلحة اللبنانية هي أخطر وأصعب بكثير من قدرة بلادنا على تحمل أعباء هذا النوع من الاجتماعات. الانفجار الذي ينتظر لبنان جراء اجتماعك هذا لن يترك لهذا البلد أي أمل في البقاء. رجاء يا حضرة الرئيس، لا تضع الرئيس اللبناني ولا الحكومة اللبنانية ولا اللبنانيين أمام هذا الامتحان. حرام أن تفعل ذلك بلبنان، علما أنه لم يعد في مقدورنا أن نتحمل بقاء بلادنا تحت نير الابتزاز الجهنمي المزدوج الذي تضعنا فيه كل من إسرائيل وإيران وحزب الله. سبق أن وضعت تصورا لحل المسألة اللبنانية ويفضي إلى السلام الذي تنشده، تحييد لبنان تحييدا سياديا ونهائيا بإرادة دولية وعربية وطبعا لبنانية وبحماية أممية، وعبر تثبيت الحدود الدولية المعترف بها وترسيمها ترسيما لا رجوع فيه وعنه، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وانتشار الجيش معززا بالإرادة والحماية الدوليتين، على أن يتزامن ذلك مع إعادة تأسيس إنقاذية جديدة للبنان برعاية دولية وعربية صارمة وفاعلة لإنتاج جمهورية حديثة، دولة واحدة، جيش واحد، سلاح واحد، قرار واحد، وحدود نهائية واحدة، على أن يترافق ذلك مع إصلاح قضائي ومالي وإداري جذري، لأن الحدود المنضبطة لا تنقذ وحدها دولة فاسدة، كما أن النزاهة وحدها لا تنقذ دولة سائبة. لقد أثبت الداخل اللبناني مرارا عجزه عن إنتاج هذا التحول وحده. اسأل صهرك مايكل واسأل والده السيد مسعد بولس، لابد أنهما يتفهمان ما ألفت إليه، فهما لبنانيان ومن بلدة كفرعاء الكورة، وبيننا وبين عائلتهما وشائش قديمة وعريقة وخبز وملح وقرابة شجر الزيتون. إذا أردت أن تكون رئيسا عظيما من أجل لبنان فهذا ما يجعل لبنان بلدا عظيما وقابلا للحياة، وبلدا آمنا لحفيدك الكوراني اللبناني ألكسندر بن مايكل وتيفاني، كريمتك ودمت.

شروط إيران كشروط المنتصر، تحت هالعنوان كتب خير الله خير الله في إيلاف والنهار العربي. هل انتصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل كي تفرض شروطها عليهما؟ المنتصر من يفرض شروطه في نهاية الحروب. هذا ما حصل في نهاية الحرب العالمية الثانية التي انتصرت فيها الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين على ألمانيا واليابان. كانت النتيجة استسلام هذين البلدين وفق شروط أمريكية وسوفيتية في ضوء الدور الذي لعبته موسكو في دحر جيوش هتلر. لم تنتهي الحرب الدائرة حاليا بانتصار إيراني كي تفرض الجمهورية الإسلامية شروطها. ما يحدث هو سعي إلى تفادي التعاطي مع النتائج الحقيقية المعروفة لحرب لم تضع بعد أوزارها. كل ما في الأمر أن طهران تعمل من أجل تأجيل استحقاقات الحرب، تعمل على ذلك عبر خلق قضية اسمها مضيق هرمز. لا شك في أن نجاح إيران في إغلاق المضيق ترك آثاره على العالم كله، لكن العبرة ستكون عندما ستظهر نتائج الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية ردا على إغلاق هرمز. لا يمكن الجمهورية الإسلامية الانتصار في الحرب التي تخوضها حاليا، كل ما تستطيعه يتمثل في تأجيل قبولها الهزيمة التي لحقت بها. هذا لا يمنع من الاعتراف بأن إغلاق مضيق هرمز شكل نجاحا إيرانيا محدودا نظرا إلى الاهتمام العالمي بهذا التطور، لكن الذي سيحصل عاجلا أم آجلا أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب لن تغيب المشهد السياسي والعسكري. بكل بساطة، لن تتمكن إيران من إلهاء العالم إلى ما لا نهاية عن الملفات التي لا بد من معالجتها. يبدأ ذلك في طبيعة الحال بالملف النووي الإيراني وكميات اليورانيوم المخصب التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية والتي يمكن أن تستخدم في صنع قنبلة نووية. لابد من أن تنتهي الأمور بالبحث في مستقبل الصواريخ الباليستية الإيرانية ومنصاتها ومصير أذرع الحرس الثوري في المنطقة، ولا سيما منها مصير حزب الله في لبنان. لا يمكن إلهاء العالم والولايات المتحدة تحديدا بمضيق هرمز ولعبة الابتزاز التي يمارسها الحرس الثوري. لا يتحمل العالم قنبلة نووية إيرانية، خصوصا عالم ما بعد حرب غزة وهجوم طوفان الأقصى الذي فاجأ إسرائيل يوم 7 من تشرين الأول من العام 2023. بعد هذا التاريخ تغيرت إسرائيل كليا، كذلك تغيرت الولايات المتحدة، خصوصا في ضوء الارتباط بين حماس التي نفذت طوفان الأقصى من جهة والحرس الثوري الإيراني من جهة أخرى.

0: عليها.
1: من كتابات نبيل بومنصف بالنهار: في عز النكبات المتدحرجة على رؤوس اللبنانيين تحلو السخرية المريرة حيال مفردات متفلتة من معايير التعبير التقليدي، خصوصا أن لبنان يشهد ما يتجاوز تداعيات الحروب المتناسلة على أرضه، خطورة في انفجار هستيريا الشتيمة والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي كأنها إعلان دفن لحضارة بلد كان له زمن عظماء. من هنا لا ندري ما يثير السخرية أكثر، هل وصف السفير الأمريكي اللبناني الأصل واللبناني النطق بنبرة بلدية لنتنياهو بالبعبع في معرض استغرابه طبعا لعدم قبول الرئيس اللبناني

مستدامة لا نهاية لها، ومن ضمنها لبنان. ولكن الأمر ليس هنا فقط، بل في توسيع الذاكرة اللبنانية التي يمكنها أن تجنح بعيدا جدا لاستحضار منظومة وسلسلة بعابع مرورا في تاريخ الحروب والكوارث اللبنانية، أقله منذ انفجار لبنان عام 75 وحتى الساعة، سواء كانوا في دول الجوار والمحيط أو كانوا من أهل البيت نفسه. البعبع نفسه في لبنان هو عرضة لانقسام وانفصام تاريخيين، كمثل المفاهيم الكبرى الكثيرة الأخرى التي فشل زمن الطائف منذ فجره وحتى اللحظة وإلى ما بعد اللحظة في ترميمه وردمه وتوحيد المعايير حولها. البعبع الإسرائيلي، وإن كان الأشد وثوقا بثقافة العداء لإسرائيل ما دامت الدولة اللبنانية وقوانينها كما دول عربية عدة بعد تصنف إسرائيل دولة عدوة، لا يقف إطلاقا عند ذاك العداء الذي فوجئ الرئيس ترامب بوجود قوانين لبنانية ترسخه فيما هو ماض نحو إنجازه التاريخي المضاف إلى إنجازات أخرى بالتقاط صورة ثلاثية في البيت الأبيض مع رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل. ثمت بعابع مرورا في تاريخنا من خارج وداخل لا يقل أثرهم وقعا وإخافة ورعبا في الذاكرة والواقع والتاريخ عن أعداء وخصوم يتساوون في صناعة الدراما اللبنانية المتدحرجة الآن بأقصى وجوهها. ولعل معادلة عنجر تلك التي تزامن التفكير بها صدفة أو بتعمد محسوب من سيد عين التيني مع زيارات السفير الأمريكي وتجواله بين أركان الترويكا هي أقرب المعادلات إطلاقا لاستحضار بعبع ذاك العصر السوري الأسود في تاريخ احتلالات ووصايات فاقت بدمويتها اجتياحات إسرائيل للبنان. وسيغدو جائرا للتاريخ إن تجاهلنا بعبع الشريك الإيراني الشقيق للوصاية السورية الذي لا تزال أفضاله تجرجر إنجازات احتلالية كارثية في جنوب لبنان الآن لكي تقدم قرابين على مذبح بقايا نظام الملالي في طهران ولا ندري ماذا بقي منه. البعبع وعنجر ومشتقاتهما، كل هذا يهبط في لحظة لا سابقة لها في تاريخ التأزم والغموض والوقوف أمام المجهول، بما يثير ما يتجاوز السخرية المريرة إلى الخوف الأكبر من بعبع الضعف والعجز والاستسلام الذي يجعل دولة لبنان الحلقة الأضعف بين سلسلة الأقوياء والشرسين والدمويين قديما وحديثا في تاريخ الحروب. كما في سيرة البعبع، لم يخف لبنان إلا عندما كانت دولته تنهار بسرعة أمام عصف الأقوياء من داخل وخارج. متى تصبح دولتنا ذاك البعبع؟

0: حياتي.
1: من كتابات أنطوان أبو جودي بالدبور وضمن إيلو قال: قال نبيه بري لا جدوى من التفاوض مع إسرائيل تحت النار. مواطن قال: تفاوضوا فوق النار. قال وليد جنبلاط: مطلوب من الدولة جدوى الأعمال للتفاوض ومن الولايات المتحدة ضمانات. مواطن قال: والمطلوب من جميع السياسيين وقف التنظير. قال إيهاب حميدي: إذا أصرت الدولة على المفاوضات المباشرة مع إسرائيل فهي تجر البلد إلى الهاوية. مواطن قال: جريتونا وخلصتوا. قال وزير الزراعة: لم نتمكن حتى الآن من فصل لبنان عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية. مواطن قال: دولة مفصولة وفصولة بتنطح فصولة. قال وزير المال: قد يحن البعض إلى مرحلة المضاربة على الليرة والانفلات وارتفاع سعر الدولار. مواطن قال: عملة مضروبة ودولة ضرابة. قالت نجاة صليبة: بدل النقل فقد قيمته والأساتذة بلا رواتب. مواطن قال: وأهالي التلاميذ أيضا. قال حسن فضل الله: المفاوضات بكل نتائجها لا تعنينا ولن نطبقها ولن نسمح بأن تمرر. مواطن قال: وليش بعدكم بالحكومة وبالمجلس؟ قال عبد الرحمن البزري: لماذا لم يرفع مصرف لبنان سقوف السحوبات المالية؟ مواطن قال: أحسن ما يوقع السقف.

نبقى على موقع مجلة الدبور وضمن نكوزات. قال نائب وزير خارجية إيران: طهران قدمت خطتها لإنهاء دائم للحرب والكرة في ملعب واشنطن. والدبور يسأل: بلش المونديال؟ قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة: الاقتصاد العالمي انزلق إلى أزمة كبرى بعد ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد. والدبور يقول: ونحن انزلقنا عجهنم. قال الاتحاد الأوروبي: لبنان يدفع ثمنا باهظا في حرب لم يخترها. والدبور يقول: بسبب سياسة المحاور. قال المستشار الألماني على إيران أن تأتي إلى طاولة المفاوضات وتتوقف عن المماطلة. والدبور يقول: ليش بعد في طولة؟ قالت فرنسا: مخاطر التصعيد بين إيران وأمريكا مرتفعة للغاية. والدبور يقول: الله يساعد لبنان. قال الأمين العام للأمم المتحدة: إغلاق مضيق هرمز يخنق الاقتصاد العالمي. والدبور يقول: الناس مخنوقة والدول مزنوقة. قال وزير خارجية تايلاند: طلبنا مساعدة الصين لتمرير 8 سفن لنا عبر هرمز، وأخبرونا أنهم يكافحون لتحرير 70 من سفنهم. والدبور يقول: جبنا الأقرع تيشجعنا، كشف على الأرعى وفزعنا. قال الكرملين: استهداف النفط الروسي قد يشعل أسعار الطاقة عالميا. والدبور يقول: ولعها ولعها، شعللها شعللها.

لماذا ليس نتنياهو تحت العنوان كتب سمير عطلة بالشرق الأوسط؟ بعد الحرب العالمية الأولى ظهرت تعقيدات مشكلات أوضاع المنطقة التي سميت للاختصار المسألة الشرقية. لا تزال الطرق المسدودة نفسها مع إضافات أخطر تصح تسميتها بالجملة المسألة الشرق أوسطية، وهي مجموعة خنادق ومخانق وطرق مسدودة، كل فريق في طريق وكل طريق مسدودة، طريق دونالد ترامب وطريق تركيا وطريق الوسيط في إسلام أباد وطريق الجنوب وطريق غزة. فجأة فتحت طريق رئيسية في لبنان، الولايات المتحدة بنفسها تريد استضافة التفاوض بين بعبدة وإسرائيل، عرض يشبه باقة من الأشواك لكنه خرق في المسألة الشرق أوسطية. انقسم لبنان كما هو متوقع، هل يمكن للرئيس عون أن يصافح نتنياهو؟ واشنطن المضيفة مصرة على ذلك، ولبنان محرج ومتوتر وضعيف، هل من مخرج؟ لا بد للدبلوماسية اللبنانية من أن تعثر عليه. لماذا إذا كانت أمريكا جدية لتبدأ بإزاحة نتنياهو من الصورة؟ لماذا ليس الاجتماع بين الرئيس اللبناني ورئيس إسرائيل إسحاق هيرتسوك؟ ومن البروتوكول لقاء بين الرئيسين وليس مع رئيس الوزراء، ثم إن هيرتسوك صاحب ماض مدني وليس تعلق في عنقه أعتى حروب المرحلة. القرار الأهم عند هذا المفترق هو عند أمريكا صاحبة الدعوة أو المبادرة، وثمت علاقة خاصة جدا بين ترامب ونتنياهو، لكن يفترض في هذه العلاقة أن الفريق الأول هو رئيس أمريكا وليس رئيس وزراء إسرائيل. ولا يضير واشنطن في شيء أن تحافظ على كرامة بلد يدعى إلى الحل وهو ركام وغبار. قد يقال إن حضور نتنياهو أو الصورة معه قضية شكلية لا أهمية لها، لكن يجب أن تكون شكلية ولا أهمية لها عند الجانبين، وليس شكليا مقتل 3000 وإصابة 8000 لبناني على الأقل في شهرين، ومحو 50 قرية، ومعاملة السيادة اللبنانية كأنها حرث لرجال نتنياهو وذبيحة تساق أمام أعين العالم. هو عالم بليد، لا من رأى ولا من سمع.

0: لختام الحلقة بشكر زميلي فريدي سابا على الإخراج الإذاعي وتضلوا بألف خير.
1: ويكلي ليكس، المعنى بقلب الميكرو. ويكلي ليكس أسبوعي، تسريبات ومش تسريبات. كتبوا رينا، اسمعوا ويكلي ليكس لجمانة مراد.

0: أولك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. أولك هيك بهمو رأيك.
1: No, it's up to you.
0: أولك هيك كل تنين وتلاتة مع سالم خليفي وكل أربعة مع فادي نكوزي. أولك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.

0: وبهالليل نسافر مع ناديل سهراني.
1: ناديل سهراني

وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبتوا موجتكم على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

من بين الحارات القديمة وحكايات الأجداد رح ننسج خيوط الحكاية ونفتش بعمق الانتماء لنكتشف أصول العائلات ونحيي ذاكرة التراث. لكل اسم قصة ولكل عائلة جذور. جذور حكاية وهوية ما بتنتسى. كل سبت الساعة 4 بعد الظهر مع طلع عباس.

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم بدنا ندوق فاكهة الملائكة، شو رأيكن؟ كنز غذائي يقال عنها الفواكه الاستوائية يلي كتير غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المفيدة. عم نحكي أكيد عن البابايا يلي بتساعد على الهضم، بتحسن صحة الجهاز المناعي، بتحسن صحة البشرة، وهيدا الشيء بخليها انه تكون ضرورية بوجباتنا وين ما كنا، لانه غنية كتير بمضادات الأكسدة، فيها فيتامين سي، أسيد فوليك، فيتامين بي9 وغيرها كتير. ممكن كتير تساعد بأكثر من مجال صحي، يعني بتحسين الدورة الدموية، بخفض مستويات الكوليسترول، بتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها كتير. إنما لازم نعرف إنه البابايا إذا ما كانت مستوية ممكن تأذي، وخصوصا النساء الحوامل

0: السابعة إلا ربعاً بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
1: مساء الخير في بانوراما الأخيرة لهذا المساء. قبيل اجتماعات واشنطن تصعيد مزدوج إسرائيل في الميدان والحزب في الكلام. الرئيس عون على خط العفو العام والراعي يسأل عمن لجأوا إلى إسرائيل. الجيش يوقف عراقيا ينتحل صفة أمنية. طهران ترد على مقترح واشنطن ويشمل إنهاء الحرب على كل الجبهات.
2: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: تفاصيل بانوراما من لبنان الحر مع رولا فخري وبسام البيطار. غدات التصعيد الإسرائيلي لا تزال عشرات مناطق الجنوب تحت مرمى الصواريخ، ولا يزال الحزب على عناده. في الانتظار يحمل الأسبوع الآتي ملفات مهمة، أبرزها البحث غدا في مجلس النواب باقتراح قانون العفو العام. وفي واشنطن تتجه الأنظار إلى اللقاءات التحضيرية التي سيجريها رئيس الوفد المفاوض سيمون كرم قبيل الاجتماعات الرسمية في الخارجية الأمريكية.
1: البداية من مستجدات الميدان، إذ وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا منذ دقائق إلى سكان بلدات دير الزهراني، جرجوع، سجد في جزين، وطلب إليهم إخلاء منازلهم فورا.
0: وفي السكسكي قضاء صيدا طلبت لجنة إدارة الأزمة في البلدية إخلاء أحد الأحياء بعد ورود اتصال تهديدي إلى عائلة نازحة في أحد منازل الحي.
1: وفي سلسلة الغارات اليوم قتل مسعفان وأصيب 5 في قلوية وتبنين. وفي مدينة النبطي أصيب رجل أمام متجره نتيجة إحدى الغارات. وعلى طريق عام لقليلي قتل سوريان باستهداف دراجة نارية. وفي جزين سقط قتيل وجريح بغارة على إخراج القطراني. وعند دوار كفر الرمان استهدفت محطة الكهرباء بالمدفعية.
0: من ناحيته أشار حزب الله إلى أنه استهدف جرافتين إسرائيليتين في بنت جبيل ودير سريان، تجمعا عسكريا أيضا في دير سريان ومقرا قياديا في الخيام.
1: في المقابل اندلع حريق في منطقة مرجليوتا في الجليل الأعلى نتيجة سقوط مسيرة، وكان الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه اعترض صواريخ وهدفا جويا مشبوها.
0: الجيش الإسرائيلي نشر اليوم مقاطع مصورة تظهر توغل الدبابات الإسرائيلية داخل عيترون بالتوازي مع استمرار الاستهداف المتواصل، ونشر مقاطع أخرى لأحد محل الملابس يعرف باسم مشروع بقية الله الخيري، وقال إنه عثر تحته على عمق نحو 25 مترا على مقر قيادة تابع لحزب الله.
1: رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير اعتبر لا وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، متحدثا عن هدف منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع تسلل إلى الجليل وتهيئة ظروف تفكيك حزب الله.
0: في المواقف رأى عضو تكتل الجمهورية القوي النائب غسان حصباني أن الدولة لا تملك ضمانات في المفاوضات المرتقبة الخميس، ولفت عبر MTV إلى أن لبنان لا يستطيع تطبيق قوانين إصلاحية من دون حل البنية التحتية العسكرية والأمنية للحزب.
2: ما بعرف ليش هالاعتراض الكبير دائما كان على التفاوض وعلى رئيس الجمهورية، مع انه هو الخمسة من هو اللي عم يطلبون هن، يعني هو اللي عم يطلبون الدولة اللبنانية ضمانة عدم اطلاق النار والتعرض. هي بيت القصيد، شو بتقدر الدولة اللبنانية تضمن وشو بيقدر الاسرائيلي يضمن وتحت اشراف مين بده يضمن هالشي وبأي آلية؟ الاسرائيلي يقول اكيد ان احنا منوافق على هالمواضيع، وشفنا تصاريحهم، شرط انه هالضمانة تكون نزع سلاح حزب الله بالكامل قبل اي انسحاب. والطلب اللبناني عم بحطهم بالتوازي انه انسحاب، ما ذكر حتى موضوع نزع السلاح او حصر السلاح، مع انه الحكومة اللبنانية اخذ هالقرار، لكن شفنا على ارض الواقع يعني لم يكن تطبيقه بهالامر السهل ولم يحدث على 15 شهر. بالتالي ما في ضمانة عملية ممكن الدولة اللبنانية تعطيها لنزع سلاح حزب الله. من وين بدأت تجي هيدا الضمانة؟ هيدا بيت الأصيل بهالمفاوضات. وبغض النظر عن كل شيء، نحن سلاح حزب الله بلبنان هو عثرة أمام نهوض لبنان.
1: توازيا وفي شأن المفاوضات، قال النائب حسن فضل الله إن فريق السلطة لا يمتلك أي عناصر قوة يتسلح بها سوى الرهان على الدور الأمريكي المنحاز بالكامل لمصلحة الكيان الإسرائيلي، واعتبر أن هذا الفريق يجلس على طاولة المفاوضات ويداه عاريتان من دون غطاء وطني لهذا المسار، بل انقسام حاد يهدد الاستقرار الداخلي ويعيد تكرار تجارب سبق للسلطة أن عرفتها وأفضت إلى انقسامات خطيرة على حد قوله.
0: عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي اعتبر أن رئيس الجمهورية يتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسأل الرئيس عون بأي حق تأخذ وحدك قرارا يتعلق بمصير لبنان.
3: لماذا تركت الحياد وذهبتم سريعا للانحياز إلى جانب أمريكا وإسرائيل ضد الجمهورية الإسلامية في إيران؟ وين الحياد تاعكم؟ وين مصلحة لبنان؟ أن تذهب أنت وفي موقع صغير جدا لكي تقف أمام العملاق الذي بدأ يرسم المنطقة بأدائكم بقراراتكم بعد في سيادة لبنانية. كنتم تقدروا لما تروحوا على التفاوض الغير المباشر أن تمسكوا بورقة المقاومة كقوة للبنان. كيف بعد فيكم تستخدموا أو تستفيدوا من هذه الورقة بعد ما قررتوا أن هذا السلاح خارج القانون؟
1: برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون عقد اجتماع موسع للبحث في المداولات المتعلقة باقتراح منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. حضر الاجتماع في قصر بعبدة وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا والنواب غادة أيوب، ميشيل معوض، أشرف ريفي، وضاح صادق، سليم الصايغ، بلال عبد الله، أحمد الخير، وفراس حمدان.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أوضحت عبر MTV ما دار من نقاش في بعبدة شارحة تفاصيل المداولات.
4: أكدنا بأنه هذا القانون يحمل شقين، أول شق اللي هو قانون العفو العام أو إعطاء العفو العام مستثنى منه كافة الجرائم وأولها القتل بحق المدنيين والعسكريين، وأكدنا أنه المؤسسة العسكرية خط أحمر وشهداء كل الاحترام لهم لأنه كرامتهم من كرامة لبنان، لكن فعليا كل هالاستثناءات حتى كل التطاول على المال العام على الأملاك العامة السرقات الموصوفة الاتجار بالمخدرات كلهم ما بيشملون العفو العام، وهذا أصلا كان مبتوت بقلب اللجان المشتركة. إنما الشق المتعلق بتخفيض العقوبات هي هذه النقاط اللي كانت بعدها عالقة من تخفيض العقوبات من إدغام العقوبات وغيرها من الأمور الإجرائية. يعني عم نحكي هون عن أشخاص عندهم أحكام أو قضوا فترة من السجن بدنا نكملهم محكوميتهم، هون كان الحديث عن قصة إذا هن بإخلاء سبيل وبيرجعوا بيكملوا محاكماتهم أو أنه بيكملوا محاكمتهم من قبل بالسجن.
1: في عظة الأحد شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على ضرورة أن يعالج قانون العفو العام أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
5: يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر السلام وهو يقظ. بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي سيحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية 55 بتاريخ 24/11/2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
0: وبعد القداس على نية الزراعة والمزارعين بارك البطريرك الراعي شجرة زيتون مقدمة من وزير الزراعة نزار هاني لتزرع في الصرح.
1: توضيحا لمشاركة الضباط والقضاة في جلسات اللجان المشتركة، أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أكد أن هؤلاء لم يحضروا كممثلين مستقلين، بل إن اللجان النيابية المشتركة وجهت دعوات رسمية إلى الوزراء المعنيين وحضر الوزراء بمعاونيهم المختصين الذين يملكون الأرقام والمعلومات التقنية الدقيقة وهو حق للوزير بموجب مسؤوليته الإدارية. أشار إلى أن مسؤولي قوى الأمن الداخلي المتخصصين بالسجون قدموا أرقاما دقيقة حول المساجين والموقوفين والأحكام والملاحقات وأنواع الجرائم باحتراف وتقنية.
0: في مستهل زيارته الفاتيكان زار وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي المعهد الحبري الماروني في روما ودون على سجل المعهد كلمة نوه فيها بأهمية وجود المدرسة لإبراز رسالة لبنان. وأكد رجي لأبناء الجالية أهمية الدور الذي يطلع به اللبنانيون المنتشرون مشددا على تمسك لبنان بمبدأ السلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وترسيخ الاستقرار بما يضمن مستقبلا أفضل لجميع اللبنانيين.
1: في زيارته الرسمية سيلتقي رجي أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وفي روما سيجتمع مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني لبحث مسألة الدعم العسكري للجيش ومساهمة إيطاليا الفاعلة في قوات اليونيفيل، إلى جانب التباحث في استعداد روما لدعم أي مقترح لبناني لحفظ الاستقرار جنوب الليطاني.
0: أمنيا، ونتيجة عملية رصد ومتابعة أوقفت مخابرات الجيش العراقي طاء نون لانتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية، وتبين في التحقيق الأولي أنه استعان بمستندات مزورة وضبطت معه البزة العسكرية التي كان يستخدمها.
1: في الأخبار الإقليمية والدولية، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بأن الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الذي تسلمته باكستان يركز على إنهاء الحرب على جميع الجبهات.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده حققت 70% من أهدافها في إيران ولديها أهداف أخرى قد تقوم بضربها، مشيرا إلى إمكان التحرك ضد إيران عسكريا لأسبوعين إضافيين من خلال ضرب كل هدف من الأهداف المحددة، ومعتبرا أن إيران ستحتاج إلى ما لا يقل عن 20 سنة لإعادة بناء ما تهدم في الحرب الأخيرة. وقال ترامب: إذا اقترب أي أحد من اليورانيوم الإيراني المخصب المدفون تحت الأنقاض فسنعلم بذلك وسنقوم بتفجيره.
1: من جانبه، أشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إلى أن ضبط النفس انتهى لدى إيران اعتبارا من اليوم، وإلى أن أي هجوم على سفنها سيقابله رد إيراني قوي وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية.
0: وأفادت وكالة فارس للأنباء بأن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أعطى لرئيس القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية توجيهات جديدة بمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم بحزم.
1: في الأثناء، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن تل أبيب لم تجري أي اتصالات دبلوماسية مباشرة مع إيران منذ نحو عقدين بسبب التزام إيران المستمر بعنوان القضاء على إسرائيل.
0: أخيرا إلى الطقس.
6: نشرة الجوية من لبنان الحر.
0: بكف الطقس ربيعي مستقر ودافئ نسبيا خلال الأيام الجاية مع ارتفاع بدرجات الحرارة اللي راح تتخطى المعدلات الموسمية، وبترجع الحرارة للانخفاض الأربعاء مع احتمال تساقط أمطار يوم الجمعة. في الختام، إعادة للعناوين. قبيل اجتماعات واشنطن تصعيد مزدوج، إسرائيل في الميدان والحزب في الكلام. الرئيس عون على خط العفو العام والراعي يسأل عمن لجأوا إلى إسرائيل. الجيش يوقف عراقيا ينتحل صفة أمنية. طهران ترد على مقترح واشنطن ويشمل إنهاء الحرب على كل الجبهات.
1: بانوراما انتهت، أخرجها زميل مارون بشعلاني. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: 11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبشي.
1: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنها الخطيئة المميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
2: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
3: مارون يوسف بدران، نيكولا فارس نحاس، إلي ميشيل جعجع.
2: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: كلمة حياة، كلمة حياة مع الأب إلي صادر.
1: أحبائي الله معكم. نحن اليوم بالأحد السادس من زمن القيامة، وإنجيل اليوم من القديس لوقا الفصل 24. الظهورات الرائعة بعد القيامة يلي عم يثبت فيها سيدنا يسوع المسيح إيمان الرسل، عم بيقول اليوم هو حاضر بكل لحظة، مستعد إنه يكون جاي لعنا. هالإنجيل بالظهور اليوم أول كلمة عطاها للتلاميذ السلام لكم، وباللغة يسوع الأرامية يلي كان يحكيها شليم معناتها الكمال. يسوع عم يعطي الكمال لكل إنسان منا. النقطة الثانية الحلوة اليوم يلي برهانها يسوع، عم يطلب منا نحن عطوني شيء تأكل. دايما سيدنا يسوع المسيح بيطلب منا مبادرة، عمل، ولو كان معنا شيء بسيط نحن نقدمه ليسوع، ساعتها هو بفيد علينا وأكتر وأكتر. وعطوه من السمك المشوي، وكلمة سمكة هي يسوع المسيح ابن الله المخلص بحسب اللغة اليونانية إخثوس، وصار يسوع بحياتهم على طول. بعد ما عطاهم السلام قال لهم ما تخافوا. هذا هو الإنسان اللي عنده رجاء، اللي عنده إيمان، للمحبة مليانة بقلبه، أبدا ما بيخاف ولا بيتراجع. لا تخف لا تخف 365 مرة مرأة بالكتاب المقدس، والله معه.

0: حقك تعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم بدنا ندوق فاكهة الملائكة، شو رأيكن؟ كنز غذائي يقال عنها الفواكه الاستوائية يلي كتير غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المفيدة. عم نحكي أكيد عن البابايا يلي بتساعد على الهضم، بتحسن صحة الجهاز المناعي، بتحسن صحة البشرة، وهيدا الشيء بخليها انه تكون ضرورية بوجباتنا وين ما كنا، لانه غنية كتير بمضادات الأكسدة، فيها فيتامين سي، أسيد فوليك، فيتامين بي 9 وغيرها كتير. ممكن كتير تساعد بأكثر من مجال صحي، يعني بتحسين الدورة الدموية، بخفض مستويات الكوليسترول، بتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها كتير. إنما لازم نعرف إنه البابايا إذا ما كانت مستوية ممكن تأذي، وخصوصا النساء الحوامل، لأنها بتحتوي على مادة ممكن تخلي يصير في انقباضات عند النساء الحوامل. مشان هيك لازم ننتبه إنه تكون مستوية منيح قبل ما نكلها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: كرم الوفد اللبناني. وبخلاف الجلستين السابقتين التمهيديتين، فإن البحث سيتطرق في الجلستين المقبلتين إلى نقاط الخلاف بين البلدين. فالجانب اللبناني سيركز على وقف إطلاق النار ودعم الجيش اللبناني ليتمكن الأخير من بص سلطة الدولة في مناطق التوتر وحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، في حين أن إسرائيل ستطالب بنزع سلاح حزب الله كمقدمة لوقف إطلاق النار. ولأن التباين حاد بين المقاربتين والرؤيتين، فإن دور الوسيط الأمريكي كبير لتقريب وجهات النظر بين الطرفين. وفي الأثناء، حزب الله المتضرر الأول من المفاوضات المباشرة يواصل إطلاق النار عشوائيا عليها. وقد وصل الأمر بعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود أماطي إلى حد التشكيك برئيس الجمهورية ودوره وصلاحياته، إذ سأله بأي حق تتجاوز في المفاوضات ركنا أساسيا في الدولة هو الرئيس نبيه بري، وبأي حق تأخذ قرارا يتعلق بمصير لبنان وحدك. حقا يا سيد أماطي، إن جهلك ينافس وقاحتك. ألا تعرف وأنت وزير سابق أن الدستور واضح في الفصل بين الصلاحيات، وأن المادة 52 منه أعطت رئيس الجمهورية الحق في أن يتولى عقد المعاهدات بالاتفاق مع رئيس الحكومة فقط؟ وبالتالي فأنا لا علاقة لرئيس مجلس النواب بالمفاوضات، لأنه من اختصاص السلطة التنفيذية. فمن أين أتيت بهذه البدعة الدستورية التي ما بتركب على أوس أزح؟ ثم أن حزبك حزب الله آخر من يحق له الحديث عن التفرد في اتخاذ القرارات، فهو سباق ورائد في هذا الميدان، إذ خاض حروبا في الأعوام 2006 و2023 و2026 من دون أن يكلف نفسه إبلاغ اللبنانيين وكبار المسؤولين بنيته في خوض حروب كانت كلها خاسرة ومدمرة وحتى قاتلة. وعليه ألا تخجل يا سيد أماطي عندما تتهم رئيس الجمهورية بالاستئثار والتفرد؟ حقا إن من استحوا ماتوا كما يقول المثل، لذلك أفضل شيء تفعله هو أن تصمت، لأن كلامك هرطقة دستورية وكفر وطني. ونحن لا نحب أن يعرف القاصي والداني جهلك الدستوري وعدم إيمانك بالكيان اللبناني. قبل تفصيل العناوين السياسية محليا وإقليميا، البداية من فضيحة بطلها ضابط عراقي مزيف انتحل في لبنان صفة مسؤول أمني ليتعرف على قادة أمنيين وضباط عسكريين. تقرير مجدولين اللحام.
1: بين أبو عمر السنكري منتحل صفة أمير سعودي وطارق الحسيني الكربلائي خضرجي الحمراء منتحل صفة عقيد عراقي، استفاء لبنان عن جديد على بيان للجيش اللبناني وفضيحة توقيف منتحل صفة جديد لتتكشف فيها ضحايا أمنيين، هذه المرة لا سياسيين. إنما لا شك الاثنين نتاج نظام لبناني مأزوم بيعيش على الوساطات، الشرعيات الموازية والارتهان الخارجي. فما هي المعلومات؟
2: بالأساس أحد الدبلوماسيين العراقيين بالسفارة العراقية ببيروت هو من أعطى المعلومة لمديرية المخابرات بالجيش اللبناني، أنه في شخص عراقي منتحل صفة ضابط عراقي ويقول أنه هو مسؤول أمن السفارة، وبالتالي عم بيروح يحكي باسمنا ونحن ما قلنا علاقة فيه. الشخص يلي معروف أنه عنده علاقة فيه علنية بياخده وبيجيبه وبيعرفه هو الضابط محمد مرتضى بمديرية المخابرات، كان رئيس مكتب أمن الضاحية وحاليا يشغل منصب رئيس مكتب أمن الحمراء أو مسؤول المخابرات الجيش بالحمراء. مديرية المخابرات عبر محمد مرتضى الضابط يلي هو عنده قدروا يستدرجوا العقيد الوهمي وتم توقيفه. الهدف هو هدف مادي بطبيعة الحال، يعني بشكل أساسي، والتحقيقات بعد ببدايتها والتحقيق وين بمديرية المخابرات.
1: إذن باتت المؤسسات الرسمية اللبنانية أمنية كانت أم سياسية، بيئة قابلة للاختراق عبر العلاقات الشخصية لا عبر البروتوكولات.
2: وتبين أنه كمان رائد متقاعد بالجيش العراقي إجا لبنان وتزوج بسيدة لبنانية من منطقة بعلبك من بلدة بريتال، ببيع عصير وفواكه، بيقول أنه أنا شريك بهذا المحل أو بشتغل بهذا المحل. هذا بالليل، وبالنهار كان بيلبس البدلة، وعلى كل وقت وقفوه بسيارته وضبطوا بالسيارة أكثر من بزة، يعني يعني للجيش العراقي يعني بزة رسمية وبزة عسكرية وبزة أمنية، تبين أنه شايف ضباط كتير.
1: كل ذلك والمواطن اللبناني عم يسأل متى تتحقق السيادة الفعلية بلبنان بعد ما عشنا تاريخ من التحكم الخارجي بالأمن والسياسة، من أبو عمار ياسر عرفات إلى أبو عبدو رستم غزالي إلى ما وصلنا إليه من نسخ رديئة كأبو عمر والكربلائي.
3: في جديد مناقشات قانون العفو العام، نواب من معظم الكتل يلتقون عونف بعبدة في حضور وزير الدفاع، طرح للنقاط الخلافية ومناقشة صريحة، فإلى ماذا أودت الاتصالات السياسية؟ وهل من صيغة توافقية قبل جلسة اللجان يوم الاثنين؟ الجواب مع ماريان زوين.
1: قانون العفو العام كان أمام ثلاثة سيناريوهات: التوافق عليه داخل اللجان المشتركة بحضور وبرضا المؤسسة العسكرية، عدم التوافق والذهاب إلى التصويت عليه في الهيئة العامة، أو سقوط القانون مع خطر تأجيج السجلات التي بدأت منذ جلسة اللجان يوم الأربعاء الفائت وتمددت إلى الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي. وأمام هذه المشهدية تكثفت الاتصالات السياسية منذ يوم الأربعاء تاريخ رفع الجلسة بعد دقائق فقط عقب كلمة ألقاها ممثل الجيش اللبناني داخل القاعة، ومنذ ذلك الوقت تواصل نواب من كتل عدة مع بعضهم البعض فيما اتجهت النية السياسية نحو إقرار قانون العفو العام لا تراجع عنه. وفي هذا الإطار جاء اللقاء يوم الأحد مع رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزير الدفاع الوطني ميشيل منسا والنواب أشرف ريفي، سليم الصايغ، ميشيل معوض، أحمد الخير، بلال عبدالله والضاح الصادق، فراس حمدان وغادة أيوب. وبحسب معلومات أم تي في جاء اللقاء بعدما تدعى هؤلاء النواب باسم كتلهم فيما بينهم للقيام بهذه الخطوة، فيما بادر النائب ميشيل معوض إلى طلب الموعد من الرئيس عون والعمل على إنجاح هذا اللقاء بحضور ممثلين عن الكتل باستثناء من اعتذر. وام تي في علمت ان الاجتماع تخللته مصارحة مباشرة وعرض للهواجس والعراقيل والنقاط الخلافية، فيما استمع رئيس الجمهورية الى هذه المخاوف والمقترحات من النواب. وبعد انتهاء اللقاء استكملت الاتصالات السياسية والقانونية بين النواب لايجاد الصيغ المناسبة التي ستطرح يوم الاثنين، ويفترض ان تحظى بتوافق، صياغ ترفع المظلومية شرط ان لا تكون على حساب هواجس المؤسسة العسكرية وشهدائها. وهذه الصيغ ستتناول البنود التالية: الموقوفون الذين أمضوا أكثر من 12 سنة في السجن من دون محاكمة، هل سيشملهم العفو جميعا أم ستكون هناك استثناءات لبعضهم؟ وماذا عن ملف الأحكام الغيابية ولاسيما فيما يتعلق بمن لم يمثل أمام المحكمة العسكرية بسبب فقدان الثقة بها وفق ما يطرحه عدد من النواب؟ ومن النقاط الأساسية أيضا مسألة الإدغام، أي في حال وجود أكثر من حكم بحق الشخص نفسه، هل تحتسب العقوبة الأكبر وحدها أم ستجمع الأحكام؟ إضافة إلى البند الأكثر حساسية والمتعلق بتخفيض العقوبات وما قد يترتب عليه بالنسبة إلى الجرائم المستثناة أساسا من العفو العام كعقوبات الإعدام والمؤبد والأشغال الشاقة، فما التخفيض الذي سيعتمد لهذه الأحكام؟ وبالتالي من سيخرج من السجن قريبا حتى لو لم يشمله العفو؟ كل هذه البنود يفترض أن تبحث يوم الاثنين داخل اللجان المشتركة في جلسة تشير أجواؤها حتى ساعات أعداد هذا التقرير إلى الإيجابية، وسط إجماع على التكتم على الصيغ التي تناقش في الاجتماعات قبيل الجلسة، حفاظا على الهدوء وعدم السماح لأي عامل بعرقلة إقرار القانون.
0: قانون العفو حضر أيضا في عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال قداسة عيد سيدة الحصاد على نية القطاع الزراعي والمزارعين اللبنانيين.
4: اليوم وسط كل هذا التعب يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر السلام. بالنسبة إلى قانون العفو العام فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
3: إلى حرب أمريكا إيران، ترقب لما بعد رد طهران على العرض الأمريكي، وترامب يحذر، فيما نتنياهو يعتبر أن الأمر لم ينتهي. تقرير جابرييل مراد.
5: عبر الوسيط الباكستاني، سلمت إيران ردها على أحدث مقترح أمريكي لإنهاء الحرب، ويركز الرد بحسب ما رشح على إنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان وسلامة الملاحة البحرية في الخليج ومضيق هرمز. وقد سبق الإعلان عن تسليم الرد توجيه المرشد الأعلى مجتبى خامنئي قائد القيادة العسكرية الموحدة لمواصلة العمليات ومواجهة الخصوم. إسرائيل من جهتها تتخوف من اتفاق جزئي لا يشمل اليورانيوم المخصب والبرنامج الصاروخي كموكلاء إيران في المنطقة.
6: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
5: علما أن ترامب كان تعهد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بعدم تقديم أي تنازلات في مسألة اليورانيوم المخصب، وهي مسألة تطرق إليها ترامب بإطلالة مصورة.
7: We cannot ever let Iran have a nuclear weapon, but they are militarily defeated. They have no navy, they have no air force, they have no anti-aircraft weaponry, they have no radar, they have no leaders. If we left today, it would take them 20 years to rebuild.
5: ومع قرب موعد زيارة ترامب للصين هذا الأسبوع، تتزايد الضغوط لوضع حد للحرب التي أججت أزمة طاقة عالمية وتمثل تهديدا متزايدا للاقتصاد العالمي. وعليه عقد لقاء جمع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف برئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق ينهي الحرب. وول ستريت جورنال كشفت بأن إسرائيل أنشأت موقعا عسكريا سريا داخل الصحراء العراقية لدعم حملتها الجوية ضد إيران، وبحسب المصادر جرى بناء القاعدة قبل اندلاع الحرب مباشرة وبعلم الولايات المتحدة، حيث استخدمت لإيواء قوات خاصة وشكلت مركزا لوجستيا لدعم عمليات سلاح الجو الإسرائيلي. أما على خط مضيق هرمز، فيبدو أن ناقلة محملة بغاز طبيعي مسال من قطر قد عبرت المضيق لتسجل بذلك أول عملية تصدير تقوم بها البلاد من المنطقة منذ اندلاع حرب إيران. وتشير البيانات إلى أن باكستان هي الوجهة التالية لناقلة الغاز الطبيعي المسال، في وقت يبدو أن السفينة قد سلكت الطريق الشمالي الذي وافقت عليه طهران والذي يمر بمحاذاة الساحل الإيراني عبر مضيق هرمز.
0: إذن الرد الإيراني وصل وواشنطن تبدأ بدراسته، لكن السؤال داخل البيت الأبيض لم يعد هل ستتفاوض طهران، بل ماذا تريد طهران مقابل وقف الحرب؟ أجواء الإدارة الأمريكية يوافينا بها مباشرة الزميل أنتوني مرشاق. أنتوني مساء الخير، ما الذي يجري فعليا داخل الكواليس الأمريكية بعد استلام الرد الإيراني؟
8: فادي، يعني بحسب طبعا الكواليس الأمريكية اليوم، لا تعتبر واشنطن أنه الرد الإيراني هو اتفاق نهائي، بل هو إشارة أولية إلى أنه طهران لا تزال تريد إبقاء باب التفاوض مفتوحا رغم التصعيد العسكري الكبير في المنطقة. وبحسب الأجواء داخل الإدارة الأمريكية هنالك انقسام واضح فادي. فريق بيعتبر أنه إيران باتت تحت ضغط عسكري واقتصادي كبير وعم تحاول كسب الوقت، فيما يرى فريق آخر أنه الرد قد يفتح نافذة تهدئة حقيقية إذا تم تثبيت وقف إطلاق النار وفتح الملاحة في مضيق هرمز. ولكن العقدة الأساسية اليوم تبقى هنا، يعني واشنطن تريد فتح غير مشروط للمضيق وترفض أي محاولة إيرانية لفرض دور رقابة على أو سيادة على حركة السفن والطاقة العالمية. وبالوقت نفسه لا يزال البنتاغون وقيادة السنتكوم عم يتعاملوا بحذر شديد، خصوصا بعد الهجمات بالطائرات المسيرة والتوترات الأخيرة بالخليج. لذلك فادي الجهوزية العسكرية والأمريكية ما زالت بأعلى أعلى مستوياتها، خصوصا ما زالت الإدارة الأمريكية تحتفظ ببنك أهداف داخل إيران، وأنه أي محاولة إيرانية لإعادة إحياء البرنامج النووي أو نقل اليورانيوم المخصب سيواجه بضربات فورية. لذلك فادي بالأخير الأمريكيون هون عم بيناقشوا الآن سؤال أساسي، هل يتم تثبيت وقف إطلاق النار أولا أو ثم يتم الانتقال إلى الملف النووي؟ لذلك يتم ربط الملفين معا منذ البداية مع الرئيس ترامب، وحتى هذه اللحظة يبدو أن الرئيس ترامب يعمل إلى خيار المرحلية، أي التهدئة العسكرية أولا ثم المفاوضات أوسع لاحقا تشمل النووي، لكن لحين ذهاب هذا الأسبوع إلى الصين، وبعدها سوف يتم الحديث عن أمن الخليج وحرية الملاحة. إذن هذه هي الأجواء من داخل الإدارة الأمريكية هنا فادي، يعني يتم النظر بهذا الموضوع لمعرفة كيف ستكون الهدنة لإعادة ترتيب القدرات، يعني خايفين أنه إيران كمان تكون عم ترجع ترتب قدراتها العسكرية إذا صار في هدنة ولم يكن هنالك حل فعلي. هذه الأجواء من البيت الأبيض، أنا وزميلي ربيع شمعون.
0: شكرا لك أنطوني مرشاق، وفي انتظار معرفة ما ستؤول إليه المفاوضات الأمريكية الإيرانية، نتوقف مع التطورات الميدانية جنوبا، حيث سجلت غارات كثيفة والجيش الإسرائيلي حذر بلدات جديدة شمال الليطاني كسجد جرجوع ودير زهراني. فأين تركز القصف الإسرائيلي اليوم، وهل من توغل بري جديد؟ كل التفاصيل مع رنين إدريس معنا في الاستوديو. رنين مساء الخير. إذن في مسار تصاعدي للعمليات الإسرائيلية
9: صحيح الجديدة. يعني أي مفاوضات عم نحكي عنها اليوم هي مفاوضات تحت النار، التصعيد مستمر مش بس بقرى جنوب الليطاني إنما أيضا بشمال الليطاني مثل ما شفنا تحصيلات. رئيس الأركان الإسرائيلي أعلنها صراحة، لا وقف لإطلاق النار على الجبهة الشمالية، والهدف منع تهديد صواريخ حزب الله المضادة للدروع ومنع التسلل إلى مستوطنات الجليل. وعليه تستمر الغارات الكثيفة على القرى والبلدات الجنوبية في مختلف القطاعات، لا سيما في الغربي والأوسط، فيما سجل في نهاية الأسبوع ارتفاع في عدد الغارات إلى أكثر من 200 غارة بالتوازي مع استمرار حزب الله إطلاق الصواريخ والمسيرات. في القطاع الغربي لم تنجح محاولة الجيش الإسرائيلي حتى اليوم التقدم باتجاه المنصوري من بيوت السيات قادمين من البياضة، وفي هذه النقطة تحديدا تستمر الاستهدافات تحديدا في بلدة البياضة والمنصوري. في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي هناك برشقات صاروخية وبالطائرات المسيرة. في القطاع الأوسط الإسرائيليون موجودين في كل هذه المنطقة، وأعلن حزب الله عن استهداف تجمعاته في بنت جبيل، هذا ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو جديد وصور لقواته في بلدة عيدارون. في القطاع الأوسط أيضا يستمر التصعيد الإسرائيلي على مدينة النبطية والبلدات في محيطها وقضائها، خصوصا كفر تبنيت، كفر رمان، ميفادون، وصولا إلى حبوش منذ بعض الوقت. ننتقل إلى القطاع الشرقي. في هذا القطاع كثف الجيش الإسرائيلي الضربات على بلدة بلاط قطاع مرشعيون، وهي قريبة جدا من مجرى نهر الليطاني. في المقابل أرسل حزب الله محلقات انقضاضية على تجمعات الجيش الإسرائيلي في مدينة الخيم. الغارات التي تطال البلدات تحديدا في قضائي صور والنبطية أدت إلى ارتفاع عدد الضحايا، فيما تستمر استهدافات الفرق الصحية كما حصل في عين مزراب وقلوي. والمفارقة أن انتشال الجثمين بات يأخذ أياما بسبب منع الجيش الإسرائيلي عملية البحث والإنقاذ.
0: شكراً. ودائما في الجنوب، مأساة طفلة ولدت في إسرائيل تخاف اليوم كامرأة تكرار عزلة الشريط الحدودي. تفاصيل القصة مع مجدولين اللحى.
1: الجنوب اللي تحرر أيار عام 2000 يجد نفسه مجددا بعد ربع قرن من ذلك رهينة حرب مفتوحة ثأرا للمرشد بتتقدم فيه الجغرافيا العسكرية على حياة المدنيين. عاد الجنوب تدريجيا لمفردات ظن اللبنانيون إنها انتهت، منطقة عازلة، قرى مقفلة، طرقات مقطوعة، ومدنيون بيفكروا بالنجاة قبل أي شيء تاني.
10: أنا خلقت بإسرائيل بسنة 83، بوقتها كانت الطرقات مسكرة، ما كان فينا ننزل على بيروت، كانت بدنا تصاريح تننزل وتصاريح تنطلع. اضطرت الماما تروح على اسرائيل تولدني، انا شقت التوم، نحن توم كان بحاله طارئه جدا، خاصه انه نحن هون ما كانت المستشفيات مجهزه، ما كان في حكيم نسائي يعمل هيدي العمليه. يعني
1: طفله ولدت باسرائيل بسبب الحرب قبل عقود، كبرت اليوم وصارت امراه شاهده على خوف اهل اللبنانيين من تكرار السيناريو نفسه وتكرار الاتهام بالعماله.
10: المشكله الاساسيه انه ما عم نشوف دولتنا واقفه معنا، واذا في حال كانت واقفه معنا وجودها معنا كثير ضعيف. كرمال هيك في كثير ناس بيقولوا عنا عملاء، يمكن انا عملاء بالنسبه لي بدي افسرها انه ايه، لانه نحن بقينا بضيعتنا، حميناها ما تركناها، عم نحرسها، شبابها سهرانه كل الوقت من الصبح لعشيه.
1: وبعد 68 يوم على الحرب الشرسة الدائرة بين إيران وإسرائيل بالوكالة، أي حرب طويلة على الحدود بتعيد إنتاج الظروف نفسها والحاجة نفسها، حتى لو تغيرت الشعارات واللاعبون. لما يصير الوصول إلى المستشفى أو بيروت معركة بحد ذاتها، يعود الناس للتفكير بمنطق النجاة لا نظريات الانتصار الكبرى.
3: وعلى وقع التصعيد الميداني تصعيد سياسي وهجوم مركز من حزب الله على رئيس الجمهورية. فقد سأل عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بأي حق تتجاوز ركنا أساسيا في الدولة وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري في التفاوض المباشر.
11: كنتم تقدروا لما تروحوا على التفاوض الغير المباشر أن تمسكوا بورقة المقاومة تقوى للبنان وتضغط على الإسرائيلي وتضغط على الأمريكي بهذه الورقة القوية، كيف بعد فيكم تستخدموا أو تستفيدوا من هذه الورقة بعد ما قررتوا أن هذا السلاح خارج القانون؟ اليوم كل خرق إسرائيلي سيرد عليه من المقاومة، والمقاومة مستمرة حتى التحرير الكامل وحتى إنجاز النقاط الخمس الوطنية التي أعلنها سماحة الأمين العام الأمين المؤتمن الشيخ نعيم قاسم.
3: وللوقوف عند كلام قماطي من الرئيس عون ونقاش حول التفاوض مباشر وغير مباشر، معنا في الاستوديو الخبير في الشؤون السياسية والاقتصادية في الام تي في دكتور سامي نادر، أهلا بك. سمعنا سوا موقف يعني قماطي عم يسأل رئيس الجمهورية أنت كيف تتجاوز الرئيس بري، ما بعرف كيف تقرأ هذا الكلام، هو كلام وقح يتجاوز الدولة ورئيس الجمهورية؟
12: خلينا نقول في جهل أو تجاهل للدستور ولأحكام الدستور،
3: لأنه ممكن جهل وتجاهل،
12: ممكن يعني يا هاي يا هاي
3: أو اثنين سوا.
12: المهم المادة 52 من الدستور جدا واضحة، تقول أنه المفاوضة هي في عهدة السلطة الإجرائية، رئيس الجمهورية هو من يتولى المفاوضة بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تعد بعدين المعاهدة مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. هلأ دور مجلس النواب، مجلس النواب مش رئيس مجلس النواب، هي انه التصويت على معاهدة لكي لا تفسخ مع مرور الزمن، وهيدي معاهدة مهمة اذا يعني اذا المفاوضة وصلت لمعاهدة، ولكن نحن بعدنا بإطار المفاوضة. هيدا
3: يعني لا دخل للرئيس بري في المفاوضات،
12: لا هو عليه يفتح مجلس النواب، في دور لمجلس النواب انه يناقش يعارض
0: ويصوت،
12: ولكن بدك مين يدعي ويفتح مجلس النواب؟
0: لا بتحس في حنين يعني هون الخطر، اتفاقية ترسيم الحدود البحري على مجلس النواب
12: صحيح
3: هون
12: لذلك يعني يستشف من هالكلام يمكن حنين لبدعة الديمقراطية التوافقية ونظام ترويكا، هيدي الديمقراطية التوافقية أو ديمقراطية التعطيل، وبالأحرى هي تعطيل ديمقراطية وتعطيل عمل المؤسسات ومبدأ فصل السلطات اللي تقوم عليه يعني الحكم الرشيد.
0: وحزب الله ساعة البدو بيعتبر رئيس أكبر ساعة البدو،
12: وهون يعني كان الأجدر بالسيد ماضي يسأل حزب الله هو بأي حق يعني قرر أن يخوض حرب الإسناد الأولى وحرب الإسناد الثانية.
3: طيب دكتور نادر، هل لبنان ذهب إلى المفاوضات ضعيفا كما يقال، كما يقول الفريق الآخر تحديدا حزب الله؟
12: خلينا نقول أنه موازين القوى العسكرية طبعا لصالح إسرائيل يعني، ومش بس بالصراع مع لبنان، بالصراع مع كافة يعني القوى العربية أو القوى بكافة الصراعات، يعني ميزان القوى العسكري لصالح إسرائيل، ولكن هل لبنان ما عنده يعني أوراق؟ هو بلد عنده أولا القانون الدولي والقرارات الدولية بتعطيه حق. ثانيا هنالك إجماع دولي وعربي لدعم الدولة بمسيرة حصرية السلاح ولدعم فصل المسارات المسار الإيراني عن المسار اللبناني. هنالك نقطة أساسية تلعب لمصلحة لبنان هي الرافعة الأمريكية والانخراط الأمريكي الغير مسبوق بالملف اللبناني. وأخيرا في شبه إجماع داخلي على الخيار اللي أخده رئيس الجمهورية والسلطة
3: الشرعية اللبنانية. يعني هو رأس اللبناني. الدولة وهو بيقرر كيف وكيف
12: وأنت هو من يتولى المفاوضة بالاتفاق مع
2: رئيس. شكرا يا دكتور.
3: شكرا دكتور نادر.
0: لبنان إذن لا يذهب إلى المفاوضات ضعيفا، فهو محصن بالقانون الدولي وبحقه في استعادة الأرض. التفاصيل مع زينب سيد شمعون.
13: الجولة الثالثة من المحادثات التمهيدية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن تحمل طابعا تفاوضيا مغايرا، فعلى مدار يومين سيتولى السفير السابق سيمون كرم جلسات المفاوضات المباشرة مزودا بتوجيهات رسمية نتيجة اجتماعات مكثفة ولقاءات في بيروت وبجدول أعمال من نقاط عدة. مع هذه الخطوة المتقدمة سؤال يطرح، إلى ماذا قد تفضي هذه المفاوضات لاحقا في حال عدم عرقلتها؟ فهي قد تبدأ باتفاق أمني وصولا إلى اتفاق سلام أو معاهدة هدنة وصولا إلى التطبيع، وكلها أهداف تفاوضية تقوم على حقوق يحفظها القانون الدولي.
14: ما فينا نروح بعقدة دونية، عقدة نقص، ولا حتى نروح بعقائد سياسية أو غير سياسية مر عليها الزمن. من هون لبنان بده يعرف حاله أنه هو صاحب حق، أنه هو مرتكز على القانون الدولي، على ميثاق الأمم المتحدة المادة 2 الفقرة 4 يلي هي بتحظر استعمال القوة، على اتفاق الهدنة والحدود المعترف فيها دوليا للبنان، وعلى القرارات الدولية مثل قرار 1901.
13: الوضوح في الأهداف من أهم أسس التفاوض، فلبنان قد يوقع اتفاقية سلام غير شاملة مع التحفظ على نقاط عدة، أو قد يتوصل إلى وقف لإطلاق نار شامل لا يحل النزاع إنما يديره، أو تطوير لنسخة هدنة 49 وقد لا يصل إلى التطبيع، كلها في سياق الإجابة على السؤال الآتي، هل يريد لبنان تسوية نهائية أم لا؟
14: أي اتفاقية ممكن يتوصل لها لبنان وإسرائيل هو بالنهاية شريعة المتعاقدين، فاليوم ما في أي شيء منزل. بالنهاية لبنان وإسرائيل إذا تفاوضوا النقاط المشتركة هي بتكون بالنهاية اتفاقية ملزمة للاثنين.
13: حاليا الصورة إلى ما ستؤول إليه المفاوضات لا تزال ضبابية، والتعويل على ذهاب لبنان باستراتيجية واضحة وسيادية تنهي الأزمة ولا تبقي رواسب تشددها متوافرة.
3: دائما في ملف التفاوض، هل تريد إسرائيل فعلا السلام مع لبنان أم تكتفي بهدوء مشروط على حدودها؟ تقرير الأندرغام.
15: بين هدنة هشة وتصعيد متقطع يعود السؤال إلى الواجهة في لبنان، هل تريد إسرائيل فعلا السلام أم تريد فقط هدوءا مضبوطا على حدودها الشمالية؟ من حيث المبدأ تعلن إسرائيل مرارا أنها لا تسعى إلى حرب مع لبنان بل إلى استقرار أمني طويل الأمد، وقد تجلى ذلك في اتفاق ترسيم الحدود البحرية عام 2022 دون أن يصل إلى مستوى السلام الكامل. بالنسبة إلى إسرائيل، الهدوء على الجبهة الشمالية يعني خفض كلفة المواجهة العسكرية، تأمين المستوطنات الحدودية، وفتح المجال أمام استثمارات الطاقة، لكن هذا الهدوء يبقى مشروطا بضمان عدم تحول لبنان ساحة تهديد مباشر. وهنا يدخل العامل الأبرز، سلاح حزب الله. إسرائيل تعتبره الخطر الأكبر على أمنها وتربط أي اتفاق طويل الأمد بملف هذا السلاح، في حين يرى الحزب أنه يشكل عنصر ردع أساسيا في مواجهة أي اعتداء محتمل. بين هذين الموقفين تقف الدولة اللبنانية في موقع معقد، حيث لا يزال قرار الحرب والسلم موزعا في ظل تحديات سياسية وأمنية داخلية وتوازنات إقليمية تتجاوز الحدود اللبنانية. أما على الأرض فلا تزال الخروقات الجوية والتوتر الحدودي والملفات العالقة مثل مزارع شبعة تبقي العلاقة بين الطرفين في دائرة الاشتباك غير المباشر. في المحصلة قد لا تكون إسرائيل ضد السلام من حيث المبدأ، لكنها تسعى أولا إلى تأمين أمنها بشروطها وفي المقابل لا يبدو لبنان مستعدا لسلام لا يضمن سيادته الكاملة. وبين هذا وذاك يبقى الجنوب منطقة بين حرب مؤجلة وسلام لم يولد بعد.
0: بالعودة إلى مستجدات ملف العفو العام، أرجأت اللجان النيابية المشتركة جلستها المقررة غدا الاثنين إلى موعد يحدد لاحقا، ويبدو أن هذه إشارة إلى عدم الاتفاق على صيغة موحدة. بعد الإعلان الوجهة هذا الويكند
3: وتحليل الأجنة جينياً.

0: 11/5/26 يوم جديد وانطلاقة شبابية جديدة. 11/5/26 تاريخنا، حاضرنا ومستقبلنا، صوت وصورة. 11/5/26 شبكة برامج جديدة بتحاكي العصر، ناس حبيتوها وربيتوا معها، وأصوات رح تدق قلوبكن لأول مرة. 11/5/26 لبنان حر، كل ما بتكبر بتشبشي.
1: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
2: من رحم الأزمة تولد الفرص، مع رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا.
1: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
0: حوار حر.
3: النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة 1:00 مع سابين يوسف.
0: حوار حر، نجمع فيه كل

0: صبية طموحة مثابرة وحالمة مع صوت الشباب في الأمم المتحدة 2025 ماريا شديد.
1: هنا سبت

0: الحرب وارتفاع التكاليف يبحث اللبنانيون عن فسحة راحة واستقرار، فكيف يبدو واقع الشواطئ الخاصة والمجانية مع بداية الصيف؟ الجواب مع غريسي أنطون. الشمس ساطعة والموسم الصيفي افتتح. اليوم رح نرصد نحن وياكم واقع الشواطئ اللبنانية بين الكلفة إقبال المواطنين وتحديات القطاع بظل الظروف الأمنية وحرب الطاقة العالمية. جولة على المسابح والشواطئ بتبرهن قديه اللبناني متعطش للاستقرار ولأجواء الصيف. الإقبال لافت بمختلف المناطق اللي بقيت بعيدة عن الاعتداءات، واللبنانيون عم بيفتشوا على صيفية واعدة رغم التكاليف وحالة الترقب.
1: هلا ما حد عم يسأل عن أسعار ولا محل ولا بول ولا بار ولا شيء.
2: ظهرة مكلفة.
3: أحلى ما نقعد بالقصف ونسمع جدارات الصوت ونسمع، بدنا لبنان إحنا بدنا نعيش.
4: ظهرة الكوب صارت بتكلف تقريبا $100، يعني هذا إذا بدك تكوني عم تلبي حالك هيك على القد.
0: البعض فضل يوفر بالاشتراك لموسم كامل.
5: $900 أربع أشخاص الموسم كله، خلية كلها من الاثنين للأحد.
0: كلفة التشغيل من الطاقة للكلور والمواد الأساسية ارتفعت بحوالي 60% نتيجة الحرب، إلا أنه أصحاب المنتجعات اكتفوا برفع الأسعار بنسبة 20% لضمان استمرار القطاع. رسم الدخول بيتفاوت بين مسبح والتاني نسبة للموقع والسيرفيس، إلا أنه بيبدأ من $15. المنتجعات كلاس بي بتتراوح أسعارها من $25 لـ$30 بين ويك دايز وويك أندز، أما المنتجعات كلاس A فدخوليتها بتوصل للـ$45. وبيبقى التحدي الأكبر أمام رواد المنتجعات تحديد بادجت الغداء والمشروب.
6: شخصين بيقدروا يقضوا نهار من $30 مع الأنتري والأكل لحد مطرح ما بدهم هني. مش لازم نغلي أسعارنا، لازم نستقبل أكبر عدد من العالم. القطاع الفندقي اليوم بموت سريري. القطاع الفندقي اليوم وما يتبع القطاع الفندقي، عم نحكي عن أدلة سياحيين، عن تأجير السيارات، عن كتير من الأعمال هيدي اللي بتدور حول القطاع الفندقي. قطاع الفندقي ما عنده إشغال أكتر من 5%.
0: بالمقابل كتار عم يلجأوا للشواطئ المجانية من طرابلس، أنفل، بحصى، الهريك، فرعبيدة، وصولا لعمشية جبال وصور. وهالاقتضاض على شاطئ جبال كفيل بالإجابة على كل الأسئلة.
7: إذا كان في البديل فري أكيد منفضل فري.
8: كلفة النهار صندوق بيرة وكيس ثلج.
9: قصدنا نجي على جبال لأنه البلدية كتير بتهتم بالشاط، وكمان منوفر على جايبتنا ومنتعرف على عالم كتير هون.
0: قدي كلف كل نهار أنتو كجروب أصحاب؟
9: أنه
3: ماكسيموم أقل من $10.
0: ارتياد الشواطئ المجانية له شروط لضبط الأمن والمحافظة على البيئة، تماما مثل ما فرضت بلدية جبال.
10: الأسبوع المقبل رح يتم افتتاح الموسم بشكل رسمي، ورح يكون كل الشط منظم. الشروط هن عدم استحاب الحيوانات، عدم إدخال الشماسة والمطليات، ورح يكونوا مأمنين على الشط بأسعار أكيد بتناسب الجميع. الأكل والشرب، الأشياء الصغيرة أكيد مسموحة، بس القصص الكبيرة يعني نعمل باربيكيو على الشط أكيد لا.
0: الموسم بدأ فعليا، ومن المتوقع تفتتحه رسميا وزيرة السياحة الأسبوع المقبل، إلا أنه الآمال بتبقى معلقة على تحسن الأوضاع الأمنية والسلام المستدام لإنقاذ الموسم السياحي.
11: ومن الشواطئ اللبنانية إلى جزيرة تنيريف الإسبانية، حيث رست السفينة السياحية التي سجلت حالات فيروس هانتا والذي أدى إلى وفاة عدد من الركاب. وزيرة الصحة الإسبانية أكدت أن عملية إجلاء الركاب ستستمر حتى ما بعد ظهر غد الاثنين في ظل احتياطات صحية شديدة وصارمة.
0: على خط الحرب الروسية الأوكرانية، تبادلت كل من موسكو وكييف الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، حيث أعلنت الدفاعات الجوية الأوكرانية إسقاطها لعشرات المسيرات الروسية في وقت لم ترد أنباء عن وقوع أي إصابات. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كشف بدوره أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته.
11: غيب الموت رجل الأعمال اللبناني البارز أكرم أولى قصطلي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركات قصطلي جروب، بعد مسيرة طويلة في قطاع صناعة المشروبات في لبنان والمنطقة العربية. يعد الراحل من أبرز رواد الصناعة اللبنانية، إذ ساهم في بناء صرح صناعي وتجاري ترك بصمة في الاقتصاد الوطني. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند 3 من بعد ظهر الاثنين في كنيسة مارن أولى للروم الأرثوذكس في الأشرفية، قبل أن يرى في الثرى في مدافن العائلة في مرمتر.
2: مع تطور تقنيات الإخصاب المخبري باتت تحاليل الأجنة جينيا خطوة أساسية. تقرير ماريو دويري.
12: ضمن تقنيات الإخصاب المخبري المتقدمة يبرز فحص PGTA كأداة أساسية لتحليل السلامة الجينية للأجنة قبل نقلها. يجرى هذا الفحص عبر أخذ عينة دقيقة من خلايا الجنين للكشف عن أي خلل في عدد الكروموزومات.
13: PGTA هي تقنية موجودة عندنا بمركز الـ IVF، عبارة عن أخذ عينة من الجنين، ناخذ خزعة، نعمل تجميد للجنين بيكون بمرحلة باليوم الخامس أو السادس بسموها بلاستوسيست، ومن بعدها نرسل العينة لمركز ثاني لحتى نقدر نحدد الأمراض الوراثية. فينا كمان نعمل تحديد لسلامة الكروموزومات أو الصبغات الجينية، إذا فيهم تشوهات، إذا في نقص، إذا في زيادة بالكروموزومز مثل ترايزومي أو متلازمة داون، وببعض الأحيان بنقدر كمان نعمل تحديد لجنس الجنين.
12: تساعد هذه التقنية الأطباء على اختيار الأجنة السليمة، ما يرفع نسب النجاح ويقلل من خطر الإجهاض.
13: الـ AI عندنا امبريوسكوب، تايم لابس امبريوسكوب، هيدا بيساعدنا أنه نقدر نراقب انقسام الجنين طيلة فترة بقاء الجنين بهذا الامبريوسكوب، ما منطلعه لبرا. نقدر نعمل مراقبة لانقسامه من فترة التلقيح لآخر مرحلة أو قبل ما نعمل الخزعة على الجنين، بسموها مورفوكاينتكس. شو بيساعدنا هذا الشيء؟ نقدر ناخذ الجنين الأنسب أو الأمثل اللي هو عنده قدرة أنه يكمل أكثر. منحدد كمان عن طريق الذكاء الاصطناعي الوقت المناسب لنقدر ناخذ هيدا الجنين ونعمل الخزعة عليه، وهيدا الشيء بيزيد فرص نجاح عملية طفل الأنبوب وبيخلي هيدا الطريقة تكون فعالة أكثر.
12: تقنية دقيقة تعزز فرص حمل صحي وتمنح الأزواج مسارا أكثر أمانا نحو الإنجاب.
11: بعد الإعلان، sold out بالكامل
2: ومرشح يقطف الأنظار.

0: بتعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم بدنا ندوق فاكهة الملائكة، شو رأيكم؟ كنز غذائي يقال عنها الفواكه الاستوائية يلي كتير غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المفيدة. عم نحكي أكيد عن البابايا يلي بتساعد على الهضم، بتحسن صحة الجهاز المناعي، بتحسن صحة البشرة، وهيدا الشيء بخليها إنه تكون ضرورية بوجباتنا وين ما كنا، لأنه غنية كتير بمضادات الأكسدة، فيها فيتامين سي، أسيد فوليك، فيتامين بي 9 وغيرها كتير. ممكن كتير تساعد بأكثر من مجال صحي، يعني بتحسين الدورة الدموية، بخفض مستويات الكوليسترول، بتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها كتير. إنما لازم نعرف إنه البابايا إذا ما كانت مستوية ممكن تأذي، وخصوصا النساء الحوامل، لأنها بتحتوي على مادة ممكن تخلي يصير في انقباضات عند النساء الحوامل. مشان هيك لازم ننتبه إنه تكون مستوية منيح قبل ما نكلها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: حضرة المواطن الكريم، في حال حصول حادث مع سيارة تانية وسيارتك مش مأمنة، عندك مشكلة التعويض للغير وخاصة إذا كان مؤمن توريسك شامل، لأنه الشركة رح تصلح له ترتد عليك بالمطالبة بالمسؤولية. الأغلبية الساحقة بتعتقد أنه يلي مأمن توريسك بيصلح للاثنين، وهيدي فكرة خاطئة. من جهة تانية، الحادث مع شخص غير حائز على إجازة السوق ما بتغير المسؤولية، بس يلي بيصير أنه شركة التأمين تلقائيا ما بتدفع عن زبونة إذا ما معه دفتر، إنما المسؤولية بتبقى زيتها والتعويضات بتتقسم على المسؤولية حسب المخالفات. فالأفضل ما تسوق إذا ما في دفتر سواقة. هيدا ناهيك عن محضر المخالفة من الأجهزة الأمنية يلي بحق لها تسطر مخالفة، ونفس الشيء إذا مش عامل عقد ضمان إلزامي.
1: هدفنا سلامتكم. كلاسيكا كلاسيكا رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية مع الأستاذ جوزيف فخري. لقاء أنغام شرقية وغربية على أوتار أهل الاختصاص محترفين وهواة. كلاسيكا، إعداد وتقديم

تحية من إذاعة لبنان الحر. نحن وياكم مثل العادي بهالوقت بيبدأ برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكية. التحية الكبيرة للمخرج بيتر حشاش. قبل ما نبدأ أيضا التحية بدنا نوجهها للأستاذ يوسف فخري معد برنامج كلاسيكا. بالقسم الثاني للتعرف والاستماع للأعمال الأولى والمبكرة لكبار الموسيقيين العبيئة، رح نتابع مشوارنا الموسيقي ببولونيا بعد ما كنا خصصنا حلقة لأعظم مؤلف بولوني وأحد أعظم مؤلفي موسيقى البيانو بالتاريخ فريدريك.

بولند، بولندا أو بولونيا قدمت عبر التاريخ عدد كبير من كبار الموسيقيين اللي تركوا أثر عميق بالموسيقى الكلاسيكية الأوروبية والعالمية. بالعصر الرومانسي برز اسم هنريك فيانفياسكي من أعظم عازفي الفيولون بالقرن 19. بدأ العزف على الفيولون من عمر صغير كتير وأظهر عبقرية استثنائية من الطفولة. درس بوارسو وحقق شهرة عالمية مبكرة جدا كطفل معجزة إذا بدنا نقول. كانت أعماله الطفولية معقدة تقنيا، وهالشي خليه يعرف بسن مبكرة جدا على الساحة الأوروبية. بدأ بتطوير أسلوبه الاستعراضي اللي بيمزج بين الرومانسية الأوروبية والتقنيات البولندية التقليدية. أعماله المبكرة ساعدته على فتح أبواب الحفلات الدولية خصوصا بباريس ولاحقا بأوروبا. من أولى أعماله اللي كتبها بعمر 13 سنة الكابريس الكبير الخيالي جران كابريس فانتاستيك للفيولون والبيانو، ذات طابع استعراضي للفيولون مع مرافقة البيانو مع روح البولونيز والرقصات البولندية. ذات شكل حر افتتاحية قوية بتبين مهارة العزف ومقاطع لحنية رومانسية بتبين الحس الفني. يمكن القول ان العمل بيمزج روح البولونيز الوطنية مع حيوية الاطفال المعجزة. هون بيبين ايضا جرأة عاطفية ورومانسية، اي الميل للدراما الموسيقية، وهو اللي بيصير لاحقا سمة اعماله الكبيرة. رح نستمع للكابريس وكيف يمكن للطفل المعجزي انه يبتكر قطعة مكتملة فنيا بعمر

راح ننتقل لكارول شيمانوفسكي، أحد أبرز مؤلفي القرن العشرين ببولندا. درس الموسيقى بوارسو حيث تأثر بالمدارس الانطباعية والشرقية. كتب قطع بيانو صغيرة أثناء المراهقة، معظمها لم ينشر. أول عمل نشر رسميا له هي 9 مقدمات للبيانو، 9 بريلود بور بيانو، ألفها عندما كان بعمر 18 سنة. هالأعمال بتبين تأثير واضح خلال الاستماع لها، طبعا تأثير واضح بشوبان والروسي ألكسندر سكريابين، لكنها بتحمل بذور أسلوبه المستقبلي، خصوصا التجريب بالتناغم الأرموني والإيقاعي. هون بتبين أعماله الأولى محاولاته لكسر القيود التقليدية وإدخال عناصر جديدة مستوحاة من التراث البولندي والطابع الشرقي. هالبدايات كانت الأساس اللي بنى عليه لاحقا أسلوب الفريد والمعقد. رح نستمع دون توقف للبريلودات الأولى، الثانية، السابعة والثامنة مع عازف البيانو البولندي العالمي كريستيان زيمرمان.

ننتقل هلا لفيتولد لوتوسلافسكي، احد اهم مؤلفي القرن العشرين ببولندا والعالم. يعتبر لوتوسلافسكي من مؤسسي الموسيقى البولندية الحديثة، وابتكر أسلوب فريد بيجمع بين الحداثة والتنظيم الإيقاعي الحر. عاش أثناء الحرب العالمية الثانية، مما أثر على حياته وأعماله. بعض أعماله الطفولية المبكرة فقدت خلال الحرب، من أولى أعماله المنشورة التنويعات السيمفونية Variation Symphonique Opus 1، قام بتأليفها بعمر 21 سنة. تتكون من موضوع واحد بتم تقديمه أولا، ثم بعدة تنويعات متصاعدة بالطابع والحركة، لكن لكل تنويع بيكشف عن إمكانات الأوركسترا: ألوان صوتية، ديناميكيات متباينة، نغمات متشابكة ومتناغمة. التأثر واضح طبعا هون بالكلاسيكية الحديثة، خصوصا بأنتون بروكنر.

لهون بينتهي لقائنا. كنا نحن وياكم مثل كل نهار احد بهالوقت مع برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي من اعداد الاستاذ جوزيف فخري، اكيد دائما الاخراج والاشراف للمخرج بيتر حشش. نحن من بعد الموجز رح نكون مع برنامج نوستالجيا، برنامج الاغنيات الغربيه، مختارات من الاغنيات الغربيه اختاره ونسائل لكم المخرج بيتر حشش. بتمنى لكم تقضوا

السراي ودير الزهراني وجرجوع وحي السراي إذن في النبطية ودير الزهراني، ما أدى إلى قطع الطريق في الاتجاهين عند جسر المشهد، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حريص وصفد البطيخ وصربين. في المقابل استهدف حزب الله بمسيرات انقضاضية تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة طير حرفة وتجمعا آخر في محيط موقع جل العلام. دعا عضو كتلة الوفاة للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي إلى التوقف عن النهج التفرطي والاستسلامي متسائلا: ألم تقولوا لا مفاوضات تحت النار؟ ألم تقولوا لن يسقط المزيد من الأبرياء وأنكم تريدون وقفا لإطلاق النار؟ لم تحققوا أي شيء من ذلك، بل كان التفريط والمزيد من الخضوع كما قال الموسوي. أشار إعلام إسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الليلة. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن وثيقة سرية للغاية وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن تهاضم قوة حماس مجددا في غزة، وتكشف أن الحركة تجمع معلومات استخباراتية عن الجيش الإسرائيلي وتقوم بتجنيد عشرات المسلحين في كتائب عدة في غزة، وبدأت بإنتاج 100 العبوات الناسفة والقذائف والصواريخ شهريا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشل إن إيران لعبت بالولايات المتحدة 47 عاما وحصلت على مليارات الدولارات في عهد باراك أوباما، ولن نسمح لها بالضحك علينا بعد اليوم. قالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى العاصمة الصينية بكين مساء الأربعاء المقبل، حيث يلتقي نظيره الصيني وسيناقشان قضايا الفضاء وزراعة والطاقة. ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: من المرجح أن يناقش دعم الصين لإيران وروسيا. أخيرا، رفض رئيس الوزراء الباكستاني الكشف عن تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

0: إعلان حر أكثر من إذاعة. بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق.
1: من رحم الأزمة تولد الفرص، مع رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي والإمارات الشمالية شارل جحا.
0: بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروث الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: بيساعد ارتداء النظارات الطبية على حماية البصر وبيمنح العين المساعدة البصرية اللي بتحتاجها. وإذا كنتوا ما بتحبوا تلبسوا نظارات طبية فيكن تلجأوا لطبيب العيون ليعطيكن حل آخر مثل تصحيح النظر بالليزر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة. نوستالجيا.

0: الزمن الماضي الجميل. بل كل إلى اللقاء. نوستالجيا الأحد 9 مساء مع فادي ناكوزي.
1: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. بلقائنا كل ليلة أحد بهالوقت المجموعة المختارة من الأغنيات الغربية رح ترفقكم وتقضوا برفقتها.

نحاول نحكي عن تاريخ الموسيقى في العالم الغربي. في عنا الموسيقى الغربية طبعا، وقت اللي بنحكي عن الأغنية الفرنسية بالموسيقى الغربية بنحكي عن الأغنية الإنجليزية، بنحكي عن الأغنية الإيطالية، بنحكي عن الأغنية الإسبانية، حتى عن الأغنية الألمانية. في كتير لغات بتصور عطت أغنيات وشرحت بالأحرى أحاسيس لهالمجتمعات هيدي.

عم تسمعوا دايما أجمل المفطرات الفرنسية الإنجليزية ضمن فقرة الأولديز. بتمنى أن تكونوا عم تقضوا أوقات هادية برفقة إذاعة لبنان الحر والمخرج

عم نترافق نحن وياكم مع مجموعة مختارة من الأغنيات الغربية. بالطبع هالأغنيات الغربية مثل ما قلنا بتشمل دايما الأغاني الفرنسية، الأغاني الإنجليزية وغيرها من الأغاني اللي اشتهرت بالعالم الغربي.

لهون بينتهي لقائنا بنوستالجيا. كنا ترافقنا مع مجموعة مفطرة من الأغنيات الغربية، ورح كل أحد بهالوقت نكون نحن وياكم سوا مع هالمجموعة المختارة من الأغنيات. بتمنى لكم بقية ليلة هادية. أطيب التحيات للمخرج بيتر حشاش. إلى اللقاء.

نوستالجيا. لا تقل وداعا للزمن الماضي الجميل. بل قل إلى اللقاء. نوستالجيا مع فادي ناكوزي.

0: حوار حر النائب السابق أنطوان زهرة ضيف حوار حر عبر لبنان الحر الاثنين الساعة الواحدة ظهرا مع سابين يوسف.
1: حوار حر نجمع فيك

في حال نشوب حريق أو دخان بفصل الشتاء من جراء التدفئة داخل المنزل، اتصل بالدفاع المدني على الرقم 125 وأبلغ مكان الحادث ونوعه. حافظ على هدوءك وما تتسرع. اخلي المكان، اقطع الكهرباء عن البيت، سحب الأغراض من قرب الحريق إذا أمكن، ما تحاول تطفي الحريق إذا ما بتعرف، خليك قريب من النوافذ تيشوفك رجل الإنقاذ. استعمال الطفاية ببداية الحريق إذا كانت موجودة وبتعرف تستعملها. إذا كنت بمبنى وقادر توصل للسطح، افتح باب السطح وخليه مفتوح لتتسرب غازات الحريق بسرعة.

أهلا بكم. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات المقررة بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع سيشارك فيها مسؤولون عسكريون، وسيمثل إسرائيل رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش ومن لبنان الملحق العسكري في واشنطن. دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي إلى التوقف عن النهج التفريطي والاستسلامي. دامت وحدة من الجيش في بلدة فنيدق في عكار منازل المطلوبين بجرم إطلاق النار أثناء إشكال مسلح في منطقة القموع عكار نتيجة خلافات قديمة حول ملكية أراض في المنطقة المذكورة، وأوقفت مواطنين وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتداء العسكرية. أنهى منذ بعض الوقت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلنت وول ستريت جورنال أن الرد الإيراني على المطالب الأمريكية لا

سيصل إلى العاصمة الصينية بكين الأربعاء المقبل، حيث يلتقي نظيره الصيني تشي جين بينغ، وسيناقشان قضايا الفضاء والزراعة والطاقة. ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: من المرجح أن يناقش دعم الصين لإيران وروسيا. دانت الخارجية السعودية الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية في قطر والإمارات والكويت، وطلبت بوقف أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن وثيقة سرية للغاية وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن تعاظم قوات حماس مجددا في غزة. أصدر القضاء في سوريا قرارا بتجريد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيق ماهر الأسد وستة من قادة النظام السابق من حقوقهم المدنية، مع وضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز قدمناه إليكم من لبنان الحر.

0: تعرف بدقيقة منفيدك.
1: اليوم بدنا ندوق فاكهة الملائكة، شو رأيكم؟ كنز غذائي يقال عنها الفواكه الاستوائية يلي كتير غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المفيدة. عم نحكي أكيد عن البابايا يلي بتساعد على الهضم، بتحسن صحة الجهاز المناعي، بتحسن صحة البشرة، وهيدا الشيء بخليها إنه تكون ضرورية بوجباتنا وين ما كنا، لأنه غنية كتير بمضادات الأكسدة، فيها فيتامين سي، أسيد فوليك، فيتامين بي 9 وغيرها كتير. ممكن كتير تساعد بأكثر من مجال صحي، يعني بتحسين الدورة الدموية، بخفض مستويات الكوليسترول، بتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها كتير. إنما لازم نعرف إنه البابايا إذا ما كانت مستوية ممكن تأذي، وخصوصا النساء الحوامل، لأنها بتحتوي على مادة ممكن تخلي يصير في انقباضات عند النساء الحوامل. مشان هيك لازم ننتبه إنه تكون مستوية منيح قبل ما نكلها.
0: حقك تعرف من لبنان الحر.
1: لبنان الحر.

أهلا بكم. قال رئيس الحكومة نواف سلام إننا مفتحون على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبنا وعلى البحث في معاهدة سلام ضمن الإطار العربي. أضاف للعربية: نركز حاليا على وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب، ونريد إعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم. وطلبنا خلال المفاوضات بأجندة واضحة للانسحاب الإسرائيلي، وباتت 62 قرية لبنانية تحت سيطرة إسرائيل بسبب جرنا إلى الحرب. وتبع سلام أن بنت جبيل باتت نسخة من غزة والأكثرية اللبنانية مع المفاوضات لوقف الحرب. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني بالكامل، وقال لأكسيوس إن المفاوضات مع إيران مسؤوليتي وليس أي شخص آخر. أضاف عبر تروث سوشيال أن إيران لعبت بالولايات المتحدة 47 عاما وحصلت على مليارات الدولارات في عهد أوباما، ولن نسمح لها بالضحك علينا بعد اليوم. وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني أن تسريبات وول ستريت جورنال عن الرد الإيراني غير واقعية في أجزاء مهمة ولا أساس لما نشر بشأن المواد النووية. أضافت إن النص الإيراني يؤكد على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات وعدم مهاجمتها مجددا، وإنهاء الحصار البحري فور توقيع التفاهم المبدئي، وضرورة رفع العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني خلال فترة 30 يوما، وإدارة إيران لمضيق هرمز شرط الوفاء بالتزامات معينة من جانب الولايات المتحدة.

0: الحر. نصيحة اليوم مع الدكتورة رانيا وراء كيروز الاختصاصية في طب وجراحة العيون.
1: بيساعد ارتداء النظارات الطبية على حماية البصر وبيمنح العين المساعدة البصرية اللي بتحتاجها. وإذا كنتوا ما بتحبوا تلبسوا نظارات طبية فيكن تلجأوا لطبيب العيون ليعطيكن حل آخر مثل تصحيح النظر بالليزر.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بخير وأهلا بكم على العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريشي. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني بالكامل وقال لأكسيوس عن مكالمته مع نتنياهو إن المفاوضات مع إيران مسؤولية وليس أي شخص آخر. أضاف عبر تروث سوشيال إن إيران لعبت بالولايات المتحدة 47 عاما وحصلت على مليارات الدولارات في عهد باراك أوباما ولن نسمح لها بالضحك علينا بعد اليوم. وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني أن تسريبات وول ستريت جورنال عن الرد الإيراني غير واقعية في أجزاء مهمة ولا أساس لما نشر بشأن المواد النووية. أضافت أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات وعدم مهاجمتها مجددا وإنهاء الحصار البحري فور توقيع التفاهم المبدئي وضرورة رفع العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني خلال فترة 30 يوما وإدارة إيران لمضيق هرمز شرط الوفاء بالتزامات معينة من جانب الولايات المتحدة.

0: الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية في قطر والإمارات والكويت، وطالبت بوقف أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية. في الانتقال إلى الأخبار المحلية وفي المواقف تحديدا، قال رئيس الحكومة نواف سلام إننا منفتحون على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبنا وعلى البحث في معاهدة سلام ضمن الإطار العربي. أضاف للعربية إننا نركز حاليا على وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب، ونريد إعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم، وطلبنا خلال المفاوضات بأجندة واضحة للانسحاب الإسرائيلي. وباتت 68 قرية لبنانية تحت سيطرة إسرائيل بسبب جرنا إلى الحرب. وتبع سلام أن بنت جبيل باتت نسخة من غزة والأكثرية اللبنانية مع المفاوضات لوقف الحرب. وعن زيارته إلى سوريا قال سلام:
1: وبدأ يعني نقل عدد من المحكومين من لبنان إلى سوريا، هيدا حيتم استكمالها سريعا في الأسابيع القادمة، وننتهي إن شاء الله من هذا الملف. يبقى ملف آخر نحن نعمل عليه أيضا، هو متعلق بالسوريين اللي هن قيد المحاكمة في لبنان، وكنا بدأنا العمل على معاهدة لمعالجة أوضاعهم، ولكن نحن بانتظار اليوم مشروع قانون عفو موجود أمام المجلس النيابي يلي ممكن إذا تم الاتفاق عليه أنه يبت سريعا في واللي ممكن أن يعالج قسم منهم. في شكاوى من الإخوان السوريين أنه في عدد من رموز ما يسمى بفلول النظام السابق يلي هي موجودة في لبنان. طبعا كبار الرموز مش موجودين بلبنان، معظم موجود بموسكو وآخرين في دول أخرى. سنعمل على منع أنه أي حدا يستخدم لبنان للإساءة لسوريا.
0: أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي من الفاتيكان لأمناء الجالية أهم الدور أو أهمية الدور الذي يطلع به اللبنانيون المنتشرون، مشددا على تمسك لبنان بمبدأ السلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وترسيخ الاستقرار بما يضمن مستقبلا أفضل لجميع اللبنانيين. وسيلتقي رجي أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وفي روما سيجتمع مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني لبحث مسألة دعم العسكري للجيش ومساهمة إيطاليا الفاعلة في قوات اليونيفيل، إلى جانب التباحث في استعداد روما لدعم أي مقترح لبناني لحفظ الاستقرار جنوب الليطاني. دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب إبراهيم الموسوي إلى التوقف عن الناجي التفريطي والاستسلامي متسائلا: ألم تقولوا لا مفاوضات تحت النار؟ ألم تقولوا لن يسقط المزيد من الأبرياء وأنكم تريدون وقفا لإطلاق النار؟ لم تحققوا أي شيء من ذلك، بل كان التفريط والمزيد من الخدوع. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات المقررة بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع سيشارك فيها مسؤولون عسكريون، وسيمثل إسرائيل رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش ومن لبنان المحقق العسكري في واشنطن. أدت غارة إسرائيلية على سجودين قطاع الطيار الكهربائي عن منطقة جبل ريحان، وأغار الطيران الإسرائيلي على مجد السلم وحاريس وكفرسير وحبوش وحي السراي وجرجوع وحي السرايا أو حي السراي في النبطية ودير الزهراني، ما أدى إلى قطع الطريق في الاتجاهين عند جسر المشات، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حاريس وصفد البطيخ وصربين. في المقابل استهدف حزب الله بمسيرات انقضاضية تجمعا للقوة الإسرائيلية في بلدة طير حرفة وتجمعا آخر في محيط موقع جل العلامة. برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون عقد اجتماع موسع للبحث في المداولات المتعلقة باقتراح منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. عضو تكتل الجمهورية القوية نائبة غداء أيوب أوضحت عبر الام تي في ما دار من نقاش في بعبدة شريحة تفاصيل المداولات.
2: أكدنا بأنه هذا القانون يحمل شقين، أول شق اللي هو قانون العفو العام أو إعطاء العفو العام مستثنى منه كافة الجرائم وأولها القتل بحق المدنيين والعسكريين، وأكدنا أنه المؤسسة العسكرية خط أحمر وشهداء كل الاحترام لهم لأنه كرامتهم من كرامة لبنان، لكن فعليا كل هالاستثناءات حتى كل التطاول على المال العام على الأملاك العامة السرقات الموصوفة الاتجار بالمخدرات كلهم ما بيشملون العفو العام، وهذا أصلا كان مبثوث بقلب اللجان المشتركة. إنما الشق المتعلق بتخفيض العقوبات هي هيدي النقاط اللي كانت بعدها عالقة، من تخفيض العقوبات من إدغام العقوبات وغيرها من الأمور الإجرائية. يعني عم نحكي هون عن أشخاص عندهم أحكام أو قضوا فترة من السجن بدنا نكمل لهم محكوم.

0: يتون. هون كان الحديث عن قصة إذا هن بإخلاء سبيل وبيرجعوا بيكملوا محاكماتهم أو أنه بيكملوا محاكمتهم من قبل بالسجن.
1: في عظة الأحد شدد البطريرك الماروني الكاردينال مربشر بطرس الراعي على ضرورة أن يعالج قانون العفو العام وضع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
2: يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر السلام وهو يقظ. بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي سيحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية 55 بتاريخ 24/11/2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
1: دامت وحدة من الجيش في بلدة فنيدق عكار منازل مطلوبين بجرم إطلاق النار أثناء إشكال مسلح في منطقة القموع عكار نتيجة خلافات قديمة حول ملكية أراض في المنطقة المذكورة، وأوقفت مواطنين وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتداء العسكرية. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن وثيقة سرية للغاية وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن تعظم قوة حماس مجددا في غزة، وتكشف أن الحركة تجمع معلومات استخباراتية عن الجيش الإسرائيلي وتقوم بتجنيد عشرات المسلحين في كتائب عدة في غزة، وبدأت بإنتاج مئة العبوات الناسفة والقذائف والصواريخ شهريا، كما تجري تدريبات نظرية وعملية. أصدر القضاء في سوريا قرارا بتجريد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وستة من قادة النظام السابق من حقوقهم المدنية مع وضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بواسطة أمريكية على طول خطوط الجبهة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف كريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ولا رحمة.
1: المفاوضات المباشرة تنطلق تحت النار، فما هي حدودها؟ وهل كلام رئيس الحكومة عن تطوير خطة حصر السلاح يعني تراجعاً أم تغييراً في الأسلوب؟ وماذا لو لم تشمل مفاوضات إسلام أباد أذرع إيران؟ وإلى أي حد تسببت الحرب في تأجيل الاستحقاقات الداخلية؟ هذه المواضيع وغيرها نناقشها مع ضيف الحلقة الوزير السابق زياد بارود.
0: بلا رحمة، السبت الساعة 9 الصبح، إعداد وتقديم دنيز رحمة على لبنان الحر.

0: خير. حلقة جديدة من برنامج بلا رحمي معي أنا دنيز رحمي فخري، إن شاء الله تكونوا بألف خير. الكثير من التطورات وما سيأتي الأسبوع المقبل، طبعا الأنظار مشدودة على بدء الجدي خلينا نقول عمليا للمفاوضات المباشرة في واشنطن يومي خميس وجمعة. ماذا يمكن للبنان أن يحقق من هذه المفاوضات؟ طبعا المسار طويل هذا ما نسمعه، لكن هل ستستمر المفاوضات تحت النار كما هو بادي؟ يعني بالأمس توسعت أيضا رقعة الاعتداءات الإسرائيلية لتطال البقاع، حتى الآن لا تزال بيروت محيدة بين هلالين لأنه عملية الاغتيال اللي صارت بمنطقة بيروت أثبتت أنه حتى بيروت غير محيدة إذا كان في هدف بالنسبة لإسرائيل مطلوب إزالته. وبالتالي شو مصير المفاوضات أمام هذه الظروف؟ لننتظر ونرى. حاليا هالأسئلة رح وجهها لضيفي معالي الوزير الصديق وزير الداخلية السابق زياد بارود، لأنه زمان قال لي بقى على لبنان الحار. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك دنيس، شكرا للدعوة وأنا مسرور جدا نكون بهالإذاعة الكريمة، فعلا اللي زمان وكتير مبسوط أن يكون معكم اليوم.
0: أهلا فيك معاليك. بدي بلش معك من موضوع المفاوضات. الخميس الجمعة جلسة، خليني أقول فتنا بمرحلة جديدة بعد الاجتماعات التمهيدية، اليوم فتنا بالجد مفاوضات مباشرة. الرئيس السفير السابق سيمو كرم سيترأس الوفد اللبناني، شو المتوقع من هذه المفاوضات؟
1: هو فعلا دخلنا مرحلة جديدة أو مراحل وراء بعض عم تجي، جزء كبير منها في علامات استفهام كتير كبيرة، ولكن واضح أنه نحن عم ننتقل من مباحثات تمهيدية إلى بداية مفاوضات، لأنه لحد اليوم ما فينا نقول نحن بتفاوض. نحن قعدنا على طاولة برعاية أمريكية بتسهيل أمريكي، ولكن ما دخلنا بعد حيز المفاوضات
0: بالجد،
1: لأنه المفاوضات بدها جدول أعمال. يعني بتروحي على مفاوضات بتجربي تشوفي شو بدك تحكي بهاي المفاوضات. حتى اللحظة ما كان واضح أو بعده مش كتير واضح شو هوامش هيدي المفاوضات،
0: مش هيك أنا بفضل في جدولين أعمال.
1: تمام، مش هيك بفضل، مش هيك بفضل أحكي عن مباحثات تمهيدية ستفضي إلى مفاوضات بالمعنى الكامل للكلمة من بعد تحديد جدول أعمال، لأنه رايحين على مفاوضات لشو؟ بهدف اتفاقية سلام أو بهدف وقف أعمال عدائية هدنة 49 نرجع نعيد إحيائها؟ هيدا هي أسئلة لهلا ما في أجوبة عليها.
0: يبدو بعد عم نحكي إنه التطورات لن تهدأ. بدي انتقل لقسم الأخبار، بدي اعتذر منك ونرجع من كفي بطبيعة الحال الحوار. بول
2: بالواقع دنيس، انذار اسرائيلي جديد باخلاق بلدات طير دبه العباسيه بالرحال معروف باريش ارزون جناته اسراريه وعين بعال، والابتعاد 1000 متر عن المناطق المستهدفه. الى ذلك يسجل قصف مدفعي اسرائيلي على كفر تبنيت وارنون وسوطر الشرقيه. حزب الله من جهته أطلق رشقة صاروخية باتجاه إسرائيل عملت القبة الحديدية على تفجيرها في أجواء شقيف أرنون. وفي هذا الوقت تمكن الدفاع المدني من انتشال جثة خامسة من موقع الغارة في طورة أمس. هذا كل شيء.
0: شكرا بول، يعطيك العافية.
1: بدي بلش أو كمل مطرح ما زميلك
0: على الأرض شو عم بيصير.
1: أنت رايحة على مفاوضات تحت الحديد والنار، وبالتالي الموقف اللي ينحط فيه رئيس جمهورية ورئيس الحكومة والحكومة بشكل خاص هو موقف يعني لا يحسد على موقعهم فيه، لأنه عم بينطلب من رئيس جمهورية يكمل بهالمباحثات التمهيدية اللي ممكن تودي لمفاوضات. كلف السفير سيمون كرام هذه الخطوات باتجاه مفاوضات، بذات الوقت ما في شيء عم ينعمل لردع العمليات العسكرية. يعني اللي ما بده المفاوضات اللي عم بيعطيهم حق هو الأرض، هو الواقع يلي عم بيخلي انه يكون في اعتداءات مستمرة، في شهداء، في دمار شامل عم بيكون ببعض البلدات، وهيدا ما بيساعد رئيس الجمهورية وفريقه ورئيس الحكومة وفريقه بانه يروحوا على هيدي المفاوضات.
0: هلا نحن حطينا
1: اللي بده يسهل المفاوضات اللي بده يسهل تحديدا الأمريكي، لازم اذا عن جد في رغبة وفي جدية بهذا الاتجاه لازم ينعمل ضغط كتير كبير على الإسرائيلي لا يقدر لبنان الرسمي يروح على هيدي المفاوضات مسلح بأنه أنا ماني رايح اتنازل، أنا ماني رايح تحت الضغط الكبير، أنا عملت على الأقل وقف لإطلاق النار جدي لأنه هيدا الوقف إطلاق النار موجود وقائم بس هو مش عم يتنفذ
0: فعليا. بس لبنان عمل وقف إطلاق نار جدي؟
1: ما هو عن أي لبنان عم نحكي؟ كمان يعني اعذريني على أني أطرح هيدا السؤال، هل لبنان الرسمي هو اللي بيقرر إذا في وقف إطلاق نار من لبنان من الجانب اللبناني أم لا؟ هذه خطورة الوضع اللي نحن فيه. أنا بعد نجلد حالنا كتير إذا اعتبرنا أنه كله للأسف للأسف أنا ما عبالي أعترف بأنه نحن ما عندنا سيادة كاملة على أرضنا، هذا شيء مؤسف وما لازم نعترف فيه، بس عمليا بده يطلع الواحد على شو عم بصير بين الأمريكيين والإيرانيين، هذا التفاوض الفعلي الحقيقي يلي على أساسه بيرتد بتداعيات معينة على الواقع اللبناني. مش عم بقول انه لبنان ما عنده كلمة يقولة، ولكن في هيدا خبرية فصل المسارين مش مزبوط، هيدا يعني الفصل المسارين كتير مترابطين جدا.
0: ضربت الفكرة الاساسية اللي يعني عشنا على اساسها بانه نحن ذهبنا الى المفاوضات وبالتوقيت كان لفصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني. كمان اليوم يعني في وقف إطلاق نار بين إيران وأمريكا،
1: وكمان هش يعني شفنا كمان خروقات على خلفية المضيق وشو عم بيصير،
0: بس وحده الإيراني عم بيقول إنه أنا ما في فصل للملفين. وزير خارجية الإيراني بيتصل كل فترة برئيس نبيه بري ويبلغه إنه لبنان ملف لبنان على طاولة المفاوضات وجبنا لكم وقف إطلاق نار.
1: واضح، ولكن ما بظن إنه الإيراني وحده ما عم بيفصل المسارين. الواقع بيقول انه انت بتأثير
0: كمان
1: مباشر بالحرب الاسرائيلية الامريكية على ايران، في تأثير مباشر وارتدادات علينا. في كمان ما ننسى انه لبنان الرسمي عم بيقول انا بفاوض، وهذا صحيح وهيك لازم، وهذا موقف يسجل لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة، عم بيقولوا نحن يعني عم بيعيدوا احياء وجود الدولة اللبنانية، وجود متواضع بعده منه كافي، منه ما له علاقة بالواقع العسكري على الأرض، ولكن هو موقف مبدئي ما لازم أبدا يكون في تنازل عنه. وأنا مع دعم كامل لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة، لأنه هول بالآخر منتخبين هن بيمثلوا لبنان الرسمي، ما عم بيقولوا أنه نحن بدنا نلغي حدا، عم بيقولوا بدنا الدولة اللبنانية تستعيد دورة بأنه هي بتفاوض. هلأ وراء التفاوض مع مين بيحكوا بالداخل، ما بعتقد أنه رئيس الجمهورية غريب عن فكرة أنه لازم يحكي مع الكل، وأنه اللي معني مباشرة على الأرض لازم ينحكى معه، بس كمان هيدي بده حدا يلاقي التاني بنص الطريق،
0: بس مقطوع التواصل،
1: مش هناك بده حدا يلاقي التاني بنص الطريق. لحد اللحظة للأسف كل اللي عم بصير ببين أنه برجع على عدم فصل المسارين، ببين انه طالما ما في خرق على المستوى الامريكي الايراني ماني شايف انا امكانية انه نلبن كثير هيدا.
0: طيب اخطأنا بالذهاب اذا بهذا التوقيت الى المفاوضات،
1: شو كان خيار
0: طالما
1: تاني؟
0: القرار مش بايدنا، يعني عمليا اليوم لا. الوفد لا. اللبناني شو قادر يلتزم على طاولة
1: أولا
0: المفاوضات؟
1: قادر يسترد دور الدولي وموقع الدولي بمعزل عن اي شيء اخر، يعني انا ما بقدر افهم
0: بس
1: أبداً.
0: من دون نتيجه يعني في شكل
1: لهلا
0: في شكل
1: لهلا، بس في يمكن مسار يودي لنتيجه، بس لهلا انا ما بقى كمواطن انا عبالي شوف الدوله اللبنانيه من وزاره الخارجيه بالمناسبه لا الحكومه لرئاسه الحكومه لرئاسه الجمهوريه عم يتولوا امور البلد. هذا امر طبيعي. اللي مش طبيعي انه دائما نقول طيب ماشي الحال ما فينا الدوله مش موجوده، لا الدوله موجوده.
0: اتصال عرقجي بالرئيس بري شيء مش طبيعي؟
1: لا طبيعي بمسار العلاقه بيناتهم، طبيعي بموقع الرئيس بري، ويلي كثير من الاوقات استفدنا منه لبنان الرسمي، استفاد من موقع الرئيس بري كرئيس مجلس نواب، بس كمان كممثل لمكون اساسي بالبلد. فلا بعتقد كثير مهم انه يستمر دور الرئيس بري بما هو رئيس مجلس نواب مع خلفيته تمثيلية، بس كمان هو بالآخر جزء من لبنان الرسمي. بالتالي إذا عندك توافق بين رئيس جمهورية ورئيس مجلس نواب ورئيس حكومي، هذا بيعزز موقع لبنان وموقف لبنان الرسمي ما بيضره. بس المهم أنه القرار النهائي يكون قرار لبناني. تفاوض وقت منقول انه في حدا لازم يفاوض لان هو على الارض اوكي، بس كمان في دولة لبنانية.
0: انا
1: ماني جاي من السويد تقول انه لا كيف يعني بس الدولة بس
0: امبارح حزب الله مسرب انه الحوار لن يكون الا معنا، التفاوض بدكم ترجعوا لنا حزب الله.
1: اوكي
0: واضح ما رح يقبلوا.
1: مش هيك عم بقول
0: يعني الشيخ نعيم عاصم ونواب الحزب،
1: مش هيك عم بقول نحن
0: رايح بالانتظار وفد يفاوض والقرار مش بايده، وعم بيقول له الحزب عندي انا اللي بقرر.
1: مش عند الحزب بالمسار الامريكي الايراني. بس تنحسم بين الامريكيين والايرانيين باتجاه او باخر، ما بعرف وين رايحين بهيدا التفاوض الامريكي الايراني، نبقى بنقعد سوا ونشوف شو رح يكون الموقف اللبناني بالمعنى الواسع. برجع بقول لك مؤسف يمكن اللي عم بقوله، انا ماني كثير مبسوط انه اعترف انه سيادتنا هالقد منقوصه، بس هيدا الواقع. بالموازاه نعم بدنا الدوله اللبنانيه نرجع نشوفها، انا كمواطن عبالي شوف دوله لبنانيه عم تحمي ناسها كمان. يعني انا بفهم الاعتراض اللي جاي احيانا انه الدوله تركتنا على سنوات، بفهم، بس هذا كله بدنا نرممه وبدنا نرجع اذا بدنا نكمل بالبلد بلبنان واحد، بلبنان قادر يرجع يوقف على اجري لانه الضربه كتير كبيره اللي لبنان تعرض له، نحن بحاجه للدوله.
0: طيب كيف تفهم التناقض بكلام حزب الله معانيك؟ يعني من ميلي بيقول نتمسك بالدولة، نتمسك بالوحدة داخل لبنان، ومن ميلي تانية بيقول الأفضل أنه نروح نحن وإيران على التفاوض، أن لا نذهب إلى الاستسلام، نحن اللي منقرر، منفرجيكم من بعد ما تخلص الحرب. خطابين مختلفين،
1: في خطاب ابن ساعته، في خطاب بسميه رد فعل، بسميه احيانا عند البعض غير مسؤول، ولكن بذات الوقت في كمان حزب الله كمكون بالبلد عنده رأيه بده كمان واحد يناقشه، بده يكون في، مش هناك بيحكوا عن حوار. شو الحوار؟ بتتحاوروا مع بتتحاوري مع المتفقه معه او بتتحاوري مع في اختلاف معه؟
0: سنه ونص عم بيحاول رئيس الجمهوريه،
1: ما صار حوار كافي، وبالتوقيت يمكن هذا الحوار غير مجدي بالوقت الحاضر.
0: هلا
1: برجع بكرر بانتظار ما سيحصل على الخط خط
0: واشنطن طهران. مش عند حزب الله القرار، عند ايران. ما نعذب حالنا ونحكي
1: اذا بدك بالاستراتيجيه بالعنوان العريض. بالعنوان العريض في تاثير كبير، مش انا عم بقول هيك، الحزب بيقول انه هو على تماس دايم وكامل مع
0: اسمع عليك، على اي اساس بدنا نتكل على ايران؟ طيب ايران،
1: انا ماني متكل على ايران.
0: ايران قالت،
1: خلينا نكون واضح،
0: قالت جبت لنا وقف اطلاق نار. شو هالوقف اطلاق النار اللي عم نعيشه؟
1: نحن مش بوقف اطلاق نار، نحن باطلاق نار محدود، مغير شوي عن قواعد اللعبة السابقة، بانه ما هلا ما بنضرب الضاحية الا اذا باستهداف معين، ولكن عم يتسع. وبعتقد انه بمكان ما مش بس يعني الطرف الثاني اللي هو الاسرائيلي، بعتقد ما كان عباله يعمل وقف اطلاق نار، مش هناك عم تشوف اللي عم تشوفيه، بس في ضغط امريكي،
0: في ضغط امريكي
1: انه طولوا بالكم ما تروحوا لبعيد
0: لهلا،
1: انه يعني شوي كانه يعني ضربات محدوده ولكن عم بتضر كثير، ضربات فيها دمار. يعني اللي بشوف خريطه القرى الجنوبيه ما بتقدري كلبنانيه ما فيكي ما تشعري انه في شيء مش مقبول. بذات الوقت اللي مش مقبول كمان انه الدولة اللبنانية نضلنا نخونها دايما، نضلنا نقول انه الدولة لا مش هي بتفاوض نحن منفاوض، هذا كلام بعتقد بينتمي لما قبل الحرب. اليوم ما بدي اقول انه الحرب هي بترجع تحيي الدولة اللبنانية، بس الحرب مناسبة واللي صار مناسبة تنقول انه كفى، من حق اللبنانيين ياخدوا دولة رئيسها وحكومتها ومجلس نوابها بياخدوا مسؤولياتهم، بيقدروا هني يقرروا. ما بدي أقرأ بالدستور أنا أنه الحرب والسلم هو من صلاحية مجلس وزراء، وبعدين نشوف على الأرض أنه يعني مجلس وزراء عم بيكتفي بتعيينات. يعني مش أنا ما بدي أشوف السلطة السياسية، ما بدي أشوف السلطة السياسية بالبلد ما عم تاخد موقع الضروري. وهي القرارات اللي أخذها مجلس الوزراء،
0: طيب خمسة آب،
1: خمسة آب وسبعة آب، هيدي قرارات
0: حظر الأسلحة،
1: هيدي قرارات
0: حظر الأنشطة.
1: بسمع كتير
0: رجع أذكر فيهم لأنه بحبوا يعني هاي القرارات كتير مهمة وكتير انحكى
1: وانكتب
0: وإشادات بهذه القرارات البطولية.
1: في أمرين مهمين بهالقرارات. واحد أنه من اتفاق القاهرة، ما بظن صلحي لي إذا أنا غلطان، ما بظن أنه في حكومة لبنانية أخذت قرار بهذا الاتجاه من اتفاق القاهرة اللي خرب البلد. اثنين، مين كان باجتماع مجلس الوزراء، بجلسة مجلس الوزراء
0: أمل وحزب
1: وبأي بلد. صيغة كان تعاطي مع هالقرارات؟ أنا بدي أطلع عليها من الناحية الإيجابية، بدي أقول هاي نصف كبية المليان، وأنا بدي ابني على هالموقف، بدي ابني على مواقف الرئيس بري، بدي ابني على الإيجابي بالحد الأدنى الموجود، بدي ابني عليه لكمل ونروح على شيء بعزز دور الدولي.
0: طب حضرتك محامي، حضرتك محامي يعني كمان بهالبعد النص لحاله بيكفي من دون تطبيق؟
1: مشان هيك عم بقول هاي بداية يبنى عليها. ما حدا منا معتقد انه بين ليلة وضحاها منتحول لدولة بتاخد قرار بتنفذه بعد خمس دقايق، عارفين هالشي، بس اتخاذ القرارات بحد ذاته هو اعلان عودة الدولة الى دورة بكل بساطة. هلأ امتى بيتنفذ وكيف بيتنفذ؟ البلد بده كمان بدك تتركي للسلطة السياسية هوامش تحرك، لانه هين كتير بالنظرات نخبر الاخبار، هين انه نحن نعطي النظر على رئيس جمهورية وعلى رئيس الحكومة وعلى الحكومة. اللي بيحط حاله محلهم بيعرف قدي الوضع صعب على الارض.
0: مشهد التشييع، مشهد التشييع ببيروت، اربيجين ضرب، استخدم رصاص،
1: كله مش مقبول.
0: حاول الجيش يقرب ما قدر، عملوا طاق بشري.
1: مش مطلوب الجيش، مش مطلوب الجيش يفوت بمواجهة كلية، بس مطلوب من الجيش ياخد تدابير جزئية.
0: جزئية شو يعني جزئية؟
1: بمعنى انه بكل حالة بحالتها لازم يعالج ويطلع منها مسجل موقف، لانه ما بقى فيها الدولة تحت عناوين مختلفة تتراجع عن ادوارها. ما فيها الدولة دايما تقول الوضع صعب، ما عارفين الوضع صعب. هلأ هيدا مش مطلوب في مواجهة مع الناس، الدولة ما لازم تواجه ناسها، بس الدولة لازم كمان تكون حازمة كفاية لناسها يعرفوا انه في حدود يعني موضوع التشييع وغيره. مع كامل الاحترام للضحايا وللشهداء ولدمهم ولعائلاتهم وشعورهم، بس كمان انا مواطن، ليه بدها تنزل رصاص طايش علي وتقتلني وبي 7 ليش؟ يعني هيدا بيعزز المواجهة مع اسرائيل. اذا هيدا بيعزز المواجهة كلنا منقول لهم والله برافو يا شباب، بس هيدا رصاص بغير محله. هي مواقف ما عم بتعزز دور لبنان بمواجهة عدو، هيدي امور عم بتخلي اللبنانيين هن منهم ضد المقاومة بالمطلق، منهم ضد الناس اللي عم تدفع دم، بس عم تخليهم يتحولوا لناس رافضين لهالواقع يلي عم يقتلهم كمان. في قتلة عم تسقط، هول منهم شهداء، هول ضحايا. صح. نتيجة رصاص طايش وهيدا كله بعتقد بده علاج جذري، وهون الجيش، وهون الجيش دوره أساسي.
0: هيدا هي، بس ما صار في شيء يعني قرار الخاص ببيروت، بيروت موضوعة السلاح،
1: ما بعرف شو يعني الحيثيات وشو ظروفه، بس أنا بعرف إنه الجيش
0: نواب بيروت حكي والمجلس الإسلامي الشيعي على المجلس الشرعي الإسلامي حكي كل فعاليات بيروت في دعم مطلق لهذا القرار. طيب ليش ما بصير تنفيذ؟
1: لأنه حتى اللحظة كمان ما عم نحكي عن فصل المسارين، بعتقد انه بالتوقيت السياسي في حدا عم بيقول ما بدي كبر المشكل هلا لانه ممكن تداعياته تكون كبيره. بظن هيك، انا ماني بتفاصيل الامور بس هيك عم بقرا، بس انه نوصل لمطرح يكون في حسم حوار، ربما تدابير اخرى تتخطى الحوار وبتروح على تدابير الجيش يقول فيها انا صاحب الامره بموضوع السلاح. هلا وفرق كبير بعتقد بين السلاح الموجه للعدو وبين السلاح يلي بالداخل. هيدا موضوع من طاولات الحوار المختلفة بال2006. طيب انا بدي اسالك، السلاح الفلسطيني شو عملنا فيه؟ فكمان من 2006 في طاولة حوار آلة سلاح بالخارج المخيمات بده ضرب.
0: شلنا كميون.
1: هل انضرب هيدا؟
0: طب
1: مشان هيك يعني الموضوع متشعب ما له علاقة ب ولا حدا يفكر انه هو استهداف لمكون لبناني. انا بعتقد لازم نطلع من هالفكرة انه نحن عم نستهدف طائفة عم نستهدف مكون ابدا. هول جديرين بالاحترام، هن اللبنانيين مثلنا مثلهم، بدنا نستوعب غضبهم، بدنا نستوعب وجعهم، بدنا نستوعب قد ايه هن دفعوا دم، بس كمان بدنا اذا عم تقولي من ببداية الحلقة انه في مرحلة جديدة، المرحلة الجديدة بتعني انه نرجع نبني البلد على اسس انه نحن عنا دولة نحن لهلا ما عنا اياها بالمعنى الكامل، وهيدا بيستدعي انه نوثق بالقيادة السياسية. بدها ثقة، لانه التخوين الدايم ما بيعمل بلد.
0: التخوين الدائم طال السلطة السياسية ووصلوا على بكركي كمان، يعني التخوين اللي الحملة ضد البطريرك الماروني
1: بس
0: يعني أمر مؤسف
1: بالآخر للحقيقة. بالآخر هيدي الحملات شو بتفيد أصحابها؟ هذا يقولي إذا هاي الحملات مفيدة أو هاي حملات عم تعمل رد فعل عكسي عم بتخلي الناس تكون باستغراب أولا للي عم بصير. ليه بدنا نخون بعضنا بالطريقة وليه بدنا نستعمل هالوسائل بالوقت يلي كله بيتعالج بحوار وطني غايب.
0: معاليك إذا بكرة على طاولة الخميس طلب الأمريكي قبل الإسرائيلي، لأنه واضحة كمان مواقف الأمريكية، الحكومة بدها تنزع السلاح وبدها تعطينا جدولة، شو قادر يقول لهم السفير سيمون كرم؟
1: حسب التعليمات اللي عنده إياه السفير كرم من فخامة الرئيس ودولة الرئيس والحكومة، لأنه هو بالآخر عم بمثل السلطة السياسية بالبلد، وما بنعرف الهوامش اللي رح تكون عنده إياها، ولكن واضح جدا أنه المطلب الأساسي اللبناني لازم يكون للمسهل يلي هو الأمريكي. بدك إيانا نروح على مفاوضات، بدك إيانا نقدر ننجح بهاي المفاوضات، بدك تعطينا حد أدنى هو وقف الأعمال العدائية، تعليق، خلينا يعني عم نروح هالقد عم نتواضع بطلباتنا، تعليق العمليات طالما هالتفاوض قائم. ما بيقدر لبنان
0: التفاهم اللي طلعت من أول اجتماع تمهيدي حكي تعليق الأعمال، ولكن في البند الأساسي اللي هو كمان أيضا كان بالاتفاقية وقف إطلاق نار بال 2024، بس انه كان بيعطي الفريقين هالمرة بس اسرائيل الى حق ضل تضرب طالما حاسة بخطر وشعرة بخطر بضوء امريكي ضوء اخضر
1: الممنهج
0: امريكي.
1: تدمير الممنهج لقرى وبلدات، استهداف المستمر لاشخاص، ما بيسمح للدولة اللبنانية للبنان الرسمي يروح مرتاح على المفاوضات. تحسين الموقف الرسمي اللبناني لازم نحسنه، يعني هو هالقد عم بيتعرض لحملات تخوين وغيره، هل قد يعني رئيس جمهورية لا يحسد على ما هو فيه من مواقف أو من موقع. بذات الوقت بدنا نزيد عليه أنه يروح على مفاوضات أو ينتدب
0: ما فيش بإيده
1: وما عنده بإيده، شو عم نطلب؟ حد أدنى يعني بارح رئيس الحكومة عم بيقول شغلة لفتي، قال لازم يكون أول بند على المفاوضات وقف إطلاق النار. في وقف لإطلاق النار يجب أن يتم التأكيد عليه قبل ما نروح على المفاوضات.
0: قالوا إنه الخميس رح يكون بس جلسات لوقف إطلاق النار.
1: طيب إذا منقدر الخميس بهالمباحثات التمهيدية، برجع بكرر لأن بعد ما نحن بمفاوضات، إذا قدرنا بجلسة الخميس يكون في على الأقل تعليق، شوفي قد عم نتواضع بمطالبنا، تعليق لوقف للعمليات العسكرية ريثما يوضع جدول أعمال ونعرف على أي أساس رايحين بالتفاوض. ساعتها مش رح لك أنه في فريق رح يكون مبسوط أنه رئيس الجمهورية يقود التفاوض، بس على الأقل ما بعود فيه التخوين اللي عم نحكي عنه. وأنا بعتقد رئيس الجمهورية حريص جدا حريص جدا على أنه ما يعمل ولا خطوة تتفسر وكأنه هي تنازل عن أي شيء عن أي حق. لازم نوثق برئيس الجمهورية، لازم نعتبر أنه رئيس الجمهورية لن يفرط بحقوق لبنان.
0: مشان هيك
1: الرئيس بري
0: هل برأيك مسهل يعني موقف الرئيس بري انه اخذ على خاطره حكي على اساس عطى ضوء اخضر للمفاوضات مباشره، شوي رجع سحب الورقه من رئيس الجمهوريه، وصف كلام الرئيس او بيان الرئيس بالغير دقيق لما يقول غير هيك، يعني هيدي عباره كمان كانت مأزية للصراحة. فقداش مسهل يعني كمان موقف الرئيس نبيه بري؟
1: نظرا لكل هاي المواقف، المسهل الحقيقي هو الأمريكي يلي بيقدر بعتقد بضغط معين
0: على الرئيس
1: على الجانب بري. الإسرائيلي الدرجة الأولى أنه يقدر ياخد هالحد الأدنى يلي هو أنه يوقف العمليات العسكرية، ريثما إذا فعلا بدهم تفاوض. لأن أنا خوفي شو
0: وزير خارجية أمريكا كان واضح،
1: بس أنا خايف أنه يكون الإسرائيلي ما بده أبدا وقف إطلاق نار، وبالتالي عم بخربط كل هاي الأمور لأن ما بده تفاوض حتى. يمكن ما بده تفاوض لأنه
0: بس عم بيقولوا هن ما عندهم أطماع، مش فايتين ليبقوا، بس
1: همهم
0: يعملوا الأمن، يأمنوا الأمن تبع مستوطنات بالشمال.
1: بس العبرة بالتنفيذ مش بالكلام. ما عندهم أطماع، ما بعرف. بالجولان ما عندهم أطماع، قد لهم بالجولان. بلبنان ما عندهم أطماع، بقيوا من 78 لل 2000. هيدي خبرية الأطماع نسبية. بعدين إذا ما عندهم أطماع فعلا، وإذا فعلا هن عم بفتشوا على أمنهم، هيدا الأمن بأمنه بالكامل الجيش اللبناني بشرطين، انه يكون في تسهيل امريكي للمفاوضات، بس كمان يكون في دعم كامل للسلطة الشرعية اللبنانية، مش انه تفوت باشتباك
0: بس
1: داخلي، بس انه تكون هي عم بتأمن هيدا. اذا عم يحكوا عن بافر زون، عن هالمناطق هيدي اللي تدمرت قرى بالكامل فيها، هي ما بتعمل امن، هي بتعمل ناس غاضبين اكتر، هي بتعمل بالمستقبل حتى لو وقف
0: اجتماعية بلبنان
1: ومقاومة، لانه هول الناس اللي خسروا ناس بحبون، خسروا بيوتهم وارزاقهم. ما بعرف كيف فيك تقولي لهم انا عملت حزام
0: امني،
1: ما بيمشي الحال.
0: ما مين كان المسؤول؟ ما نحن كنا
1: بيجي وقت للحساب،
0: كنا بس ما هلا انه اللي بده يحمل مسؤولية السلطة السياسية، ما كمان هو مش مسؤول عن اللي وصلنا له؟ كنا بنقطتين، كنا بقبل بمزارع شبعة اللي هي كمان مش محسوم امرها وكفر شوبة، صرنا بخمس نقاط، بعدين صرنا بخمسة وخمسين
1: قلية. وقتلتلك انه اتفاق القاهرة بال69 خرب البلد.
0: صحيح،
1: في كتير مثل اتفاق القاهرة، في كتير أمور قبلت فيها السلطة اللبنانية تتنازل عن دورها وتتنازل عن صلاحياتها. وصلنا لهون. هلأ
0: كنا عم نحكي عن كمان موقف روبيو بارح، موقف وزارة الخارجية، بيقولوا المشكلة منا بين لبنان وإسرائيل، المشكلة بين إسرائيل وحزب الله، وحزب الله لا يزال صحيح ضعفت قوته ولكن بعده قادر يخرب، وبالتالي واضح الهدف الأمريكاني والإسرائيلي المنسجم مع الإسرائيلي. برجع على قصة عن جد قديش نحنا قادرين نلتزم أو ناخد شيء على طاولة المحادثات التمهيدية.
1: بس وزير خارجية الولايات المتحدة بيعرف تمام أنه المفاوضات مع الإيرانيين بتشمل بنود عديدة ستنسحب تأثيرا على الواقع اللبناني،
0: واصل الورقة اللي تقدمت أو الطلب الأمريكاني، ما قالوا ما في بروكسيز وما في الباليستية، الصواريخ الباليستية.
1: ايه، وبهالمفاوضات أنا بصير اسمي شكري يعني. نعرف تمام أنه في شيء يعلن وفي شيء عم ينشغل على الطاولة مش تحت الطاولة. بدي أقول له علاقة بالآخر، أكيد لبنان على الطاولة بمكان ما، يمكن مطرح كتير صغير، بس أنا بدي أنسى إذا لبنان على الطاولة ولا لا. بس أنا بدي أقول إنه شو بيقرروا الأمريكيين والإيرانيين حتى لو بصورة غير مباشرة رح يأثر على الواقع اللبناني. هيدا التأثير ساعتها على أساسه بقدر جاوبك إنه نحن وين رايحين. لأنه اليوم تحصر الموضوع إنه مشكلة بس هي
0: حزب الله،
1: هو جزء من يعني هو إذا بدك الفيل اللي بالغرفة، بس بذات وقت في شيء برات هاي الغرفة يعني عمره من 48. إنه تبسيط الأمور وكأنه هلأ بس صارت المشكلة. طب نحن بحالة مزمنة من 48 مع محطات عديدة، هاي واحدة منهم.
0: طيب هون يعني إذا بدي فوت بهالمنطق معاليك إنه نحن مشكلة من 48، ولكن كمان البعض بيقول انه ما كان يصير ضربات او احتلالات الا لما تكون المكون كان وقت الفلسطيني
1: والمنظمات الفلسطينية.
0: بعدين صار في
1: كان عندك
0: فتح لاند. خلصنا من فتح لاند رجعنا فتنا بقصة إيران لاند.
1: لأنه كمان دول برجع بقلك لأنه الدولة اللبنانية لم تكن للأسف قادرة على حماية البلد. ما عم برر لحدا بس بدي أقولك بكل صراحة أنه أنا كمواطن لبناني أنا بفتش دايما على الدولة، بفتش على الجيش، بفتش على حدا يحميني بهالصيغة.
0: ولاد جنوب عم بفتشوا على الجيش على فكرة.
1: ولاد جنوب دفعوا أثمان وكانت الدولة غايبة عنهم بكتير من الأحيان، ما حتى معيشيا. يعني أنا بذكر وقت رحت بال2010 عملت جولة على القرى الحدودية على البلديات كوزير بلديات، تاني يوم زميلك الأستاذ عماد مرمل بيكتب بالسفير وما كان معي خبر كان يكتب بالافتتاحية بيقول أنه أنا أول وزير داخلية بزور جنوب من سنة 61. أنه كيف بدك يعني كمان الناس تشعر أنه الدولة لها علاقة فيها. هيدا كله بيسلي، وبيسلي تاني كل اللي عم يحصل إقليميا وكل اللي تركب على خلفية مكون لبناني عنده تضحياته وعنده البدكية، بس بذات الوقت عنده ارتباطاته الخارجية يلي هي كانت مساهمة أساسية باللي عم بصير
0: هون. انطلاقا من اللي عم بتقوله حضرتك معاليك، هل يجوز بعد انه فعلا عن جد لبنان يلي ضحى وهو الوحيد اللي ضحى بموضوع القضية الفلسطينية وبهاي الحروب دايما على أرضه دايما ضل مرتبط ومربوط وأنه لا
1: أبداً.
0: لا خففوا، لا هلأ ما تروحوا، لا أنه أمتين لبنان هو بده يفكر بمصلحته. هل يجوز أنه بعد منربط بمسار
1: لبنان بلش يفكر
0: بمصلحته بغض النظر عن أنه صحيح أنه ربما القرار العربي الموحد هو لصالح الكل، ولكن كمان خصوصية لبنان ومصلحته متى يأتي الأوان ليفكر فيها.
1: مشان هيك الذهاب إلى مفاوضات بقرار رسمي لبناني هو بداية مسار. يعني ما نقلل من أهمية هذا القرار يلي منه سهل على من يتخذ هذا القرار، رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة مش هين عليهم، بس هي بداية.
0: بس مطلوب
1: هيدا مسار كان لازم يبلش حتى محطة 17 أيار 83 مع كل حفلة التخوين اللي رافقته بعد لا تزال. شو كان أول خطوة بهذا الاتجاه ما لم تقترن به. اليوم مش قليل اللي عم يعملوا لبنان الرسمي بدون ما يقول أنا بدي واجه أبناء بلدي بالحديد والنار، لا بس عم بيقول أنا بدي أخذ موقعي، بدي استعيد دوري
0: الدبلوماسي.
1: مطلوب استعادة الدور الدولي بالحل الدبلوماسي طبعا. بس هيدا بيستدعي برجع بقول كمان من بالداخل في حدا بده يلاقي رئيس جمهورية منتصف طريق، وبالخارج وتحديدا عند الجانب الأمريكي في هو مسهل، هو راعي لهالموضوع، بحاجة يعمل ضغط أكبر ليساعد.
0: تبعت مواقف السفير الأمريكي أكيد. نعم. خاصة يمكن البيان اللي صدر عن السفارة الأمريكية اللي كان جدا ملفت واللي استطبع بكلام من بكركي، يعني السفير الأمريكي اللبناني الأصل، يعني على اللبناز صراحة حكيها بالوضوح بالمباشر. ربط بين أي تقدم ولقاء مباشر بين نتنياهو رئيس الجمهورية بحضور الرئيس ترامب،
1: يعني ربما المطلوب أكثر صورة من المضمون. في رغبة بأنه تتخذ الصورة. تعرفي عند الرئيس الأمريكي في شيء له علاقة بهو كيف بشوف حاله كدور كمسهل كذا، فبعتقد التركيز على الصورة ما بفيد لوحده.
0: انت ما يعمل الرئيس الجمهورية هلا واضح انه الرئيس قال انه لا
1: انا ما اللي عم يعمله الرئيس يلي عم بيقيس خطواته بكتير من الدقة
0: بتأني
1: ما عمل خطأ لحد اليوم بانه يعني استعجل اي شيء. رئيس لبنان هو رئيس مسؤول عن مستقبل هالبلد ومسؤول عن كل واحد منا كمواطنين. لهلأ واضح جدا انه رئيس الجمهورية كتير حذر وكتير منتبه لخصوصية البلد وعم جرب يعبر عن هيدا الشيء، وبعتقد انه الجانب الامريكي بدأ يتفهم موقف الرئيس. موقف الرئيس شو عم بيقول؟ عم بيقول انا بدي ما بفاوض صديقي، بفاوض اللي انا في عندي عداء معه، فايه بفاوض. وعنده هذا كلام جريء يسجل لرئيس الجمهورية انه هو ما عنده أبدا إرباك بأنه يقول أنا راي على تفاوض،
0: وقال بروح على وين ما كان إذا كان لمصلحة بلدي.
1: وهيدي فيها جرأة وفيها مسؤولية، فيها اثنين بذات وقت. الرئيس عم بيقول بدي حد أدنى تظهري يكون محمي وطنيا، تقدروا على هاي المفاوضات اعطوني هالحد الأدنى. فبالفترة الباقية يمكن اجتماع الخميس يكون أساسي بهالمعنى، إذا انعطى مش رئيس جمهورية، إذا انعطى لبنان ككل هدني بمعنى وقف العمليات العسكرية لوقت محدد، ليسما يتمكن الوفد اللبناني بتوجيهات من رئيس الجمهورية انه ينجز حد ادنى من جدول الاعمال. ساعتها لو بالداخل في اعتراض بفهم الاعتراض وما رح توقف عند الاعتراض، بس رح اقول انه في حدا بموقع مسؤولية رئيس جمهورية مدعوم من رئيس حكومي وحكومي عم بيقولوا رايحين نعمل واجباتنا دون اي تنازل عن اي حق لبناني. هيدا اذا نعطى التسهيل اللازم، الضغط الامريكي اللازم، يمكن ينتج شيء كتير كبير. اذا لا،
0: اذا لا
1: منكون كأن
0: سلام،
1: بيكونوا هلا بقلك شو، بس بيكون حتى الامريكيين ما بدون المفاوضات هالقد. هاي المفاوضات اذا فعلا بدهم اياها قادرين يضغطوا يعطوها وامش لرئيس الجمهورية بانه داخليا رح يضل في ناس معترضين، ما في مشكلة، حقهم يعترضوا يقولوا رأيهم، ما في مشكلة. بس فرق كبير بين انه يروح الرئيس مسلح بوقف اطلاق نار جدي وبين انه هلأ يروح الرئيس. بعتقد انه رئيس الجمهورية ما رح يروح على هو بالشخصي، لانه التفاوض ماشي بتوجيهات منه بوفد هو بالاخر مشكله، لانه الدستور هيك بيقول رئيس الجمهورية هو اللي بفاوض. وفرق بين انه يكون ما قادر ابدا يعمل خطوة اضافية لانه مش عم ينعطى هيدا الدفع اللازم من الخارج، تحديدا من الجانب الامريكي. معلوماتي انه الجانب الامريكي بدأ يتفهم موقف رئيس الجمهورية وحرصه على انه نعم بيروح على مفاوضات بقرار جريء، بس بذات الوقت بده يكون محمي داخليا.
0: ما هي المشكلة انه قديش عم بتساعد كمان مثلا مسألة اخر شيء المسيرات القاتلة اللي
1: بيبينت
0: عند الحزب،
1: كله ما عم بساعد.
0: يعني ما هيدا كمان يسيء او بيشكل اكتر عند الاسرائيلي، بده يقول بعده حزب الله قوي، وانا كيف بدي اسلم؟ شو الضمانات طالما الدولة ما قادرة هي تفوت على الحزب وتحط له حد؟ فانا كيف بدي اترك هذا الموضوع؟
1: رجعنا على الدور الايراني، رجعنا على المفاوضات الامريكية الايرانية. عزلين إذا عم تكرر هذا الموضوع، بس أنا كثير مقتنع
0: يعني قبل ما تخلص بين أمريكا وإيران
1: اللي بيكون في اتفاق أمريكي إيراني نتيجه علينا ما بعرف إذا سلبية أو إيجابية.
0: هل قد سهل على إيران تتخلى عن هالمكون هاللي مثل ابنها؟ يعني كله يقال كله، بس تحكي والتحليل والمحللين انه حزب الله هالقد دافع عليه، هالقد استثمرت فيه، هالقد واضح انه حزب الله لم يدخل الى ترسانته العسكرية الا لما بلشت الحرب على ايران. يعني قبل لما كنا نحن عم ناكل ضرب هون كان يعني بالحد الادنى.
1: نحن بلبنان الحر القوات اللبنانية
0: بيقولوا غير ظروف، شو غير ظروف؟ لما ينحكى هذا الحكي بيقولوا لك لا غير، كانت غير ظروف وغير.
1: ليش؟ ليه غير ظروف؟ القوات اللبنانية كان عندها ترسانة عسكرية هائلة، وكان عندها دور ووجود ببيئتها كمان هائل. بلحظة أخذت القرار السياسي بظروف معينة وراحت على تحويل دورة من عسكري إلى سياسي.
0: يعني هين على حزب الله يعمل نفس
1: الموزج؟ لكن هين على القوات تعمل هيك؟ لكن سهل يعني كمان على هالمكنة الكبيرة اللي مكنة عسكرية كانت وترسانة هايلة والتصاق كامل ببيئتها كمان هين؟ في قرار احيانا
0: بس الارتباط يتخذ بايران من هون. يمكن القرار كان عند القوات اللبنانية قرارة،
1: يمكن لانه الارتباط بايران نتيجة مفاوضات امريكية ايرانية يكون بيودي لأي صيغة ما بعرف. القرار الامريكي الايراني او الاتفاق الامريكي الايراني بينسحب ايجابا علينا او سلبا كمان ما بعرف، لان ما بدي احط على جنب عفوا امكانيه انه اتفاق امريكي ايراني بوحده من بنوده او من تداعياته انه لا ما لبنان ينترك بالاخر يعني لهلا ايه لان لهلا نحن عم نستفيد من دفع عم بيقول لبنان لازم يستعيد
0: استقراره ودولته يستعيد ازدهار يستعيد وعم يقعد السفير الامريكاني انه لبنان بس جاي على ايام
1: بس هيدا اذا بخربطه ما بحاله اقليميه دوليه الدول. يمكن نحن نرجع نفوت بالحيط فمش هيك عم بركز على انه دعم رئيس الجمهورية والحكومة بانه يثبتوا موقع الدولي ودور الدولي مش ضد حدا يعني هالقد القصة مبدئية انه نعم في حاجة للصورة يلي لبنان رسمت له او رسمها البعض لحاله على 40 سنة انه تتحول الى شيء اخر انا متأكد انه اللي بيربح بالسلام هو كل لبنان مش فريق
0: صحيح.
1: واللي بيخسر من استمرار الوضع مثل ما هو كمان كل لبنان لحظي معي ما حدا ربحان حتى اللحظة نحكي
0: بس حزب الله منتصر
1: انتبهي الكلام لمعنويات المعركة شيء والكلام الحقيقي شيء تاني انا ما بدي كمكون سياسي كجمهور خليني معلش ميز كمان انا ما بدي جمهور حزب الله يشعر بانه هو منكسر انا بدي يكون عم بيرجع للدولة اللبنانية في فرق كبير الانكسار ما حدا منا بده يكسر تاني عارفين بعضنا بالبلد هيدا بلد توازنات الا اذا بدنا نروح على صيغة تانية هيدا موضوع اخر بس اذا باقي البلد بصيغته اللي بنعرفها ما بدنا حدا ينكسر بس بدنا الكل يرجعوا على الدولة في ناس بعده كتير عن الدولة والدولة في ناس كتير هي بعدت عنهم بدنا نرجع على منطق الدولة الحامية الراعية يلي بتعطي حق للكل بس بهالأثناء ضرر كتير كبير
0: المشهد بالجنوب قرى شيعية على الأرض رايحة ما بقى موجودة ناسها مش موجودين ناسها منتشرين بكل المناطق اللبنانية للأسف في وجود مسيحي بقي يعني في حد أدنى من الحضور في إصرار فاتيكاني كتير لفتة كانت هذه الإشارة من قداسة البابا وحتى سفير البابا واللي صار نازل أكثر من مرة قداسة البابا فت مع الكهنة للضيعة المسيحية بقو هيدا المشهد كيف بتفسره لأنه كمان يعني وعذرا بين هلالين دغري منفوت على خبرية تخوين المسيحي وهو العميل مشان هيك قدر بقي وبنرجع ل قبل ايام جيش لحد الجنوبي ووقت اللي الاجتياح الاسرائيلي
1: ما حدا لازم يقدم شهادات وطنيه وفحص دم وطني المسيحيين جزء اساسي من هيدي المنطقه وهي القرى المسيحيه ما فارضه حالها على الجغرافيا بشكل مستجد هيدي مناطق عريقه بوجودها الى جانب اخوتهم الشيعة والسنة
0: والدروز كمان الدروز والسنة باقيين بضياعهم طيب. على فكرة
1: ما في شيء اسمه انه والله هول لونهم عميل لا في شيء له علاقة بالتمسك بالارض يلي الشيعة كمان بيعرفوا شو معناته فالابونا بيير ما كان قاعد مرتاح دفع دم بالتالي التمسك بالأرض تمنه غالي كان وبعده أبناء رماش ودبل وعين إبل والأوزح ومرجعيون هول ناس ما بدهم يتركوا أرضهم رغم كل الصعوبات وبدل ما نقول والله هول وطنيين بامتياز لأنه
0: متمسكين بأرضهم
1: عملا لا أبدا مرفوض هيدا المنطق هول ناس أولاد الأرض هالقد متمسكين فيها وعم يدفعوا دم كرمالها
0: طب ليش ما ليش؟ قدر ابن مثلا بنت جبيل
1: لانه نحطوا للاسف
0: يبقوا بارضهم ويقولوا لا نحن ما رح نترك
1: حتى اللي ما بدهم يتركوا نحطوا امام خيار واحد لا ثاني له يا الموت يا الموت يعني يا اما بينضربوا بالوقت يلي هلا بتقول لي كيف الاسرائيلي عم يتعامل معهم بركي عنده غير حسابات بس كمان ضرب بمطارح ضرب قرى مسيحية
0: واستشهد
1: ناس واستشهد شباب
0: طبعاً.
1: من خيرة الشباب دفعوا دم كمان أنا برفض منطق التمييز بين اللبنانيين أنه مين مين وطني أكثر من الثاني، كل واحد يعني في ظروف، في خصوصيات لبعض القرى والبلدات، بس هذا ما بيعني أبدا أنه مسموح حدا يجي يخون. بالعكس أنا بحس أنه لازم جيرانهم يشجعون على البقاء، يقولوا لهم بالعكس برافو عليكم، بعدكم بقراكم وبلداتكم عم تحرصوا أنه ما يتغير لونا كمان.
0: سمعنا مطالبة بلشت من أمريكا يعني بإلغاء قانون التواصل مع
1: مقاطعة إسرائيل.
0: نعم مقاطعة إسرائيل. شو حظوظ هيك؟
1: مبكر جدا. مبكر جدا. هذا
0: ليش ليش ليش هلا؟ ليش المناسبة هلا؟
1: تنقول بكلمتين. هذا القانون أساسه تجاري ومعاملات من هالنوع، صحيح. مش منه شيء تاني بالأساس.
0: هو تبادل اقتصادي التجاري.
1: ايه الشيء التاني هو قانون العقوبات يلي بيعطي يعني بيفرض عقوبات جزائية، حبس وغيره على المتعاملين مع العدو، ما بيحدد أي عدو. أي عدو. بينما قانون 55 هيدا بلش سنة 52 بقرار مجلس جامعة الدول العربية نتيجة حرب 48 يعني النكبة، بأنه ياخدوا كل الدول العربية تاخد تدابير تشريعية كل واحدة بدولتها وفقا لقانون نموذجي، ولبنان أخذ هذا القانون عدل فيه بعض الأشياء وصدر بال 55. ظروفه بعد قائمة لأنه نحن لا نزال قانونا بحالة عداء،
0: بس بمذكرة التفاهم الأمريكية
1: بعد ما اكتملت
0: أسقطوا الحالة العدائية بين لبنان وإسرائيل.
1: لا تسقط بالوقت
0: هو الجملة
1: يعني، بس أنه وقت اللي عم تسقط قنابل وإذا ما فيك تسقطي مطرح ومطرح تاني، نحن بعدنا بحالة حرب شئنا أم أبينا، هيدا واقع. وبالحرب ما بكير بعد يعني فعلا أنا بستغرب الكلام عن هذا القانون. أنا بقولك نهار نوصل لسلام أكيد حكما، هيدا حكما لأنه السلام اتفاقية بده مجلس نواب والاتفاقية أعلى من القوانين المحلية، حكما بده هيدا يتعطل إذا ما تعدل بالكامل.
0: إحنا رايحين على سلام، رايحين على اتفاقية هدنة، رايحين على اتفاق أمني،
1: ما بعرف لحد هلا
0: شو نتيجة المسار التفاوضي.
1: سؤالك محله دونيز، لأنه من شوي قلت لك نحن بعدنا بمفاوضات بمباحثات تمهيدية بعد ما صرنا بمفاوضات، لأنه فعلا ما بنعرف لحد وين مدى هالمفاوضات. هل هي لإعادة إحياء هدنة 49 أو هي لوقف أعمال عدائية
0: بعدها صالحة اتفاقية الهدنة؟ كتير بنسمع
1: كلمتين
0: شو هي اتفاقية الهدنة،
1: ما هي شو اتفاقية الهدنة؟ هي حالة لا حرب ولا سلم بين اثنين، أو رايحين بالمفاوضات إذا اكتملت شروطها رايحين على اتفاقية سلام. وبدي ميز بين السلام والتطبيع. التطبيع حتى الأردن ومصر ما قدروا يعملوا تطبيع، لأنه في فرق بين سلام الأنظمة أو سلام باتفاقيات على الورق والتطبيع يلي يقول عليه أبو الناس. بكير جدا نحكي عن تطبيع.
0: طب هدول الزيارات وروحات
1: من أنا بصراحة بعد الدمار الهائل والقتل الكبير والدم اللي على
0: بس فينا نزور،
1: أنا ماني شايف تطبيع،
0: فينا نزور كنيسة القيامة مثلا
1: اللي بحب الحج. اللي بحب إذا صار في سلام، هيدا موضوع تاني، بس أنا عم بقول الخطوة الأولى بأي تفاوض هو انه تاخدي حقك باسترجاع اراضيك كلها المحتلة. يعني ما فينا نعمل سلام وبعدنا بنسير النقاط الجديدة والقرى العديدة
0: مزارع
1: شبعة وكفر مزارع
0: شبعة وكفر شبعة، بس هي مرتبطة بالنظام السوري. هلا الرئيس نواف سلام رايح اليوم بسوريا،
1: هيدي مرتبطة بتسهيل امريكي كمان مرة. شو كان دايما ذرائع اذا مش صرائع خليني اقول شو كانت الاسباب اللي بتخلي دايما يقولوا نحن بحاجة لمقاومة؟ انه بعد عنا اراضي محتلة. طيب لو وقتها نعمل اي تدبير وضغط،
0: ما كان نظام سوري رافض
1: من الجانب الامريكي،
0: كمان كان متفق مع المقاومة
1: من الجانب الامريكي، لو صار في ضغط كافي لانسحاب اسرائيل من مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من قرية الغجر ما كنا هون. برجع دايما على دور الراعي والمسهل.
0: اليوم برأيك مؤاتي
1: ليك بلشت في إشارات دونيز، في إشارات بلشت بالحدود البحرية. أنا اعتقادي كان بوقتها مجرد الاتفاق على الحدود البحرية وبدء شركات كبيرة مثل توتال وغيرها بالتنقيب، هيدي كانت إشارة كتير إيجابية نحو الاستقرار. لأنه وتاخدي هالنوع من الاتفاقيات هيدا بيعني انه في شركات كبرى عم تحط مليارات، هي ما بحطوها بحالة بزبط. حرب اخطأنا التقدير
0: او ما كان بعد
1: او يمكن التايمينج ما كان ظابط، بس هلأ إذا أنت بتوصلي على هاي الحدود البحرية والحدود البرية، لأنه أي سلام بده يرجع يحكي بالانسحاب، نحكى قبل بخط أزرق إذا بتذكري، في ضرورة لمناقشة هذا الموضوع مع ضمن التفاوض. بس كمان وأحسنتي وقت أشرتي إلى أنه في عامل سوري كمان بهذا الموضوع. نعم، الجانب السوري بالحالة الجديدة اللي بيمثلها رئيس أحمد الشرع مدعو الجانب السوري إلى حسم هاي المواضيع كلها، ما يضل في pending issues، ما يضل في عنا نقاط عالقة ما بنعرف وين رايحين فيها. هيدي بتاعت استقرار استقرار
0: الحين. كيف شفت المعالجة تبع موضوع الموقوفين اللبنانيين السوريين؟
1: شفتوها تقريبا على القطعة، مثل ما قانون العفو هلا رايح باتجاهات غريبة عجيبة. يعني إذا اليوم عم نحكي، وأنا بفهم إنه بعض الموقوفين مش المحكومين يعني ما تحكموا، في ظلم كبير على ناس لهم سنوات موقوفين غير محكومين. في منهم رح تطلع عقوبتهم حتى لو كانوا مرتكبين أقل بكثير من فترة توقيفهم. فأكيد في معالج، في ضرورة للمعالجة، اقتزاز السجون بده معالجة. بس أنت اليوم رح يطلع عندك حسب كيف بينتهي القانون بين 1500 ل4000، ممكن توصل ل4000 سجين
0: يلحقون العفو،
1: يطلق سراحهم. شو بيعملوا بالبلد؟ وين بيروحوا فيه؟ أنا بدولة أجهزتها العسكرية والأمنية يعني
0: طب شو قصة القانون؟ على أي أساس عم ينطرح؟
1: للصراحة
0: النقاش شفناه طائفي يعني،
1: ايوه حتى كل جرم،
0: مع انه كل انه ايه انه
1: كل جرم عنده لون طائفي. غريبه القصه يعني،
0: غريب
1: هيدا الجرم عند هاي الطائفه. قانون العفو تاخر، كان لازم يصدروا.

0: هيك؟
1: نعم. ايه طيب. سوري.
0: نعم. طيب شو شو بتعمل؟ أهلك كيف؟ شو بيشعروا هلا أهلها؟ شو بتقولي لهم؟
1: بيلحقوا العفو مثلا؟
0: بيلحقوا العفو. كيف يعني؟ عم نخلق أزمة كمان، عم نخلق غضب جديد. بذات الوقت بفهم كثير منيح.
1: طب يكفي محكوميته، يكفي محكوميته
0: والبعض أهالي المحكومين، بعض أهالي المساجين بعضهم. بس مش كلهم. مش يعني في مطرح استسهال الجريمة، انه ايه بنعمل وبناخد عفو بعدين، مش مطلوب. بس بذات الوقت بقول لك تاخر انه العفو، لازم يكون في انه العفو، يمكن يريح البلد.
1: تبعت النقاشات بمجلس النواب؟
0: تبعتها بس منا جديده، هي نقاشات قديمه جديده، هي نقاشات يعني كل ما بينطرح انه العفو بنسمعها.
1: بيطلع قرار تنين؟
0: يعني بظن انه كانه في قرار باصدار قانون عفو،
1: في اتفاق.
0: كل المشكله هلا بهوامشه، قد ايه حدوده، قد ايه بيوسعه او قد ايه بضايقه، وشكله رايح الى اتساع دائره الاستفاده من قانون العفو للاسف. يعني انا بقول انه اوكي بفهم تمام، قلت لك بكثير من الدول الديمقراطيه بيعملوا قوانين عفو بس لحدود.
1: بما تبقى لدينا التعيينات القضائيه هلا، يعني اخر تعيينات كمان حصلت، كمان كان في علامات استفهام حول المدعي العام تمييزي رئيس التفتيش القضائي، كمان هيك في نفس محسوبيات طائفيه. يعني
0: تذكريني، انا بنسى لان اوقات ما صدر قانون استقلالية السلطه القضائيه؟
1: لا ما صدر. بعده على الان.
0: اوكي. كل خبريه القضاء يا بنعتبره سلطه دستوريه مثله مثل السلطه التنفيذيه والتشريعيه، يا اما لا، اذا بده يستمر القضاء رهينه تعيينات سياسيه عبس انه حاول. وانا احتراما للقضاة يلي الاغلبيه الساحقه منهم جديرين برفع القبعه لانه عم يشتغلوا بامكانيات متواضعه، رواتبهم، ظروف عملهم كلها، عندنا أغلبية ساحة من القضاة ممتازين، عندهم العلم والكفاءة وعندهم هلا. أوكي في عندك مثل بكل جسم في أحيانا، بس هيدا لأنه جسم قضائي في دور أكبر للتفتيش ربما. بس وقديما بيقولوا يعني تخيل هالتعبير شو غريب، رفع اليد عن القضاء، رفع يد السياسي عن القضاء، يعني شيء مهين. إنه شو يعني رفع يد السياسي عن القضاء؟ والقضاء اللبناني يعني منه ما بده كثير
1: مسؤولية تعطيل استقلالية القضاء، قانون استقلالية القضاء.
0: في بظن انه في طبقة سياسية بمجملها كمان تما عمم، ما بيناسبها ابدا انه يكون القضاء مستقل. القضاء
1: مستقل،
0: القضاء المستقل شغلي يعني بيضرب دائرة الزبائنية اللي بنعرفها، ما بينسبون.
1: بس نحن بعهد جديد، نحن بأسس جديدة،
0: بس نحن بالنظام بعده مأزوم، نحن بعدنا بالنظام مأزوم.
1: رئيس الحكومة وين ما يروح بيمسك كتاب، الكتاب معه دستور.
0: عندك رئيس جمهورية، عندك رئيس جمهورية منتخب ورئيس حكومة تسمى وشكل حكومته، في يعني درجة عالية من الاحترام لإلهم. بالمقابل طبقة سياسية بعدها هي ذاتها، والنظام مأزوم بعده مأزوم. ما كيف بدك تاخدي عجايب بالوقت يلي
1: عبارة الدولة العميقة تؤمن فيها؟
0: جدا جدا، مش بلبنان بس، بكل دول العالم في دولة عميقة، بس الفرق انه بلبنان الدولة العميقة بتضم كل يلي بالعلن بيخانقوا بعضهم، بس هن متفقين على الأساسيات. واحدة من الأساسيات عدم إعطاء القضاء موقعه كسلطة دستورية، هذه في بظن في اتفاق عليها. مناقشات قانون السلطة القضائية كان واضح قد في رغبة بعدم إعطاء القضاة استقلالية بالمعنى الكامل للكلمة. وبلد بلا قضاء مستقل يعني بيعرج كثير.
1: عدم الحسم يعني بكل الملفات، حتى اليوم يعني زيارة رئيس الحكومة إلى سوريا، طيب في ملفات عالقة، في اتفاقيات اللي مذكرات التفاهم واللي كانت بينه طب هلا ما الغيت، ما تم اعاده النظر فيها. طب
0: بس في شغل عليها كمان،

0: الوزير طارق مدري عم يشتغل على هذا الموضوع. عفوا لازم تاخد الأمور مداها. طبعا الوقت مداهم بفهم. بعرف أنه حتى من الجانب السوري يعني عنده مصايب كثيرة عم بيعالجها قبل ما يوصل لهال، بس في جو مؤاتي لإعادة النظر بالعلاقة اللبنانية السورية على قواعد سليمة أكثر.
1: بس حتى المجلس
0: مجلس الأعلى
1: وينه الجانب السوري هو اللي علق عمله، نحن بعد ما أخذنا قرار.
0: على كل حال حسنا فعل أنه علق عمله لأنه بعتقد
1: ما له دور أساسا،
0: صار بده إعادة نظر على الأقل لأن منه اليوم منه قائم، ما عنده فعالية، وما أنه أنت تعمل اتفاق مع دولة مجاورة لإليك أمر طبيعي، بس هذا لازم يكون من الند للند، لازم يكون عم بيفيد الدولتين، لازم يكون مدوزن، هذا المطلوب
1: سريعا. في سردية التخوف من تدخل سوري بلبنان عسكري لمؤازرة يعني ضد حزب الله وضد في هيدا السردية الماشية داخل الطائفة الشيعية تيخوفون، ما بعرف إذا صحيحة أو لا، كيف تنظر لهيك؟
0: أظن أنه القيادة السورية عندها ما يكفي من هموم داخلية لا تعالجها قبل ما تطلع على الحدود. رأس سعرها هي ضبط حدودها ومنع أي شيء من الجانب اللبناني. وما ننسى أنه في قوة حدودية مشتركة من الجيش وقوى أمن وأمن عام منتشرة على الحدود وعم تحاول أنه ترجع تسكر هالمعابر غير الشرعية. في دور كان ودعم من البريطانيين بأبراج المراقبة يلي شغالي ويلي قادرة بلحظة تضبط كل شيء، وصارت مربوطة بغرفة العمليات المركزية للجيش. في خطوات أنا بتطمني أكثر ما أنه بتخوفني، وبظن أنه العلاقة مع المباشرة عفوا العلاقة المباشرة بين الدولة اللبنانية والدولة السورية هي اللي بتفيد،
1: مش ضمن مؤسسات
0: أي مش أي علاقة تانية ولا أفريقاء ولا غيره. الدولة اللبنانية بتحكي مع الدولة السورية،
1: لا النظام السوري أو الإدارة السياسية الجديدة بسوريا محترمة هيدا الأمر،
0: وهيدا بدنا نبني
1: حتى الآن. كيف علاقتك أنت وزير الداخلية؟
0: ممتازة،
1: كونك وزير داخلية سابق
0: ممتازة. بعرفه للوزير حجار وقت ما كان ضابط بقوى الأمن، كان مميز، كان من خيرة الضباط، وهلا بعتقد عم بيعمل أكتر ما بيقدر، رجل جدي بعمله،
1: راضي على أدائه يعني.
0: ما أنا مين لأرضى أو ما أرضى، بس
1: لا
0: أنا
1: إنه كونك وزير داخلية سابق يمكن في إشياء
0: كمواطن بقليك أنا بتطلع على وزير رصين عم بيشتغل قد ما بيقدر بعدة شغل متواضعة كمان نعترف بظرف صعب، وبيعرف شو عم يعمل. بالفترة اللي كان عم بيحضر للانتخابات النيابية بعرف قدي كان دقيق وقدي حضر حاله، وكان عم بقول أنا جاهز بس أنتوا بتاخذوا القرار، بالتالي التمديد مش هو مسؤول عنه. لا بعتقد الوزير حجار عم بيقدم أداء جدا أولا وطني لأنه واضح منه فريق، وعم بيقدم أداء إداري سليم، والله يحميهم كل اللي عم يشتغلوا بالأمن.
1: ممسكة أمنية وبدنا نتحرك
0: برجع بقلك القرار على رغم تواضع الإمكانيات بلا جزئيا عنده، بس القرار رغم تواضع الإمكانيات مهم ويبنى عليه. ما بقى لازم نهمش قرارات من هذا النوع ونقول ما لشو، لا القرار مهم بحد ذاته وتطبيقه هو لازم نصر عليه، مش نقول القرار ما كان لازم ناخده. القرار اتخذ كان لازم يتخذ وان شاء الله بيتنفذ حماية لكل اللبنانيين دون استثناء.
1: واضح. أنا بدي أشكرك
0: معنا شكرا
1: وزير زياد بارود، شكرا كتير على هيدي الحلقة، شكرا لكل اللي تابعونا عبر صفحات لبنان الحر وعبر أثير لبنان الحر. اسمحوا لي كمان هني لبنان الحر على الجريل برامج الجديدة اللي بدها تنطلق قريبا، كل التوفيق لكل الزملاء بهالإذاعة العزيزة على قلب الكل، كل المستمعين بسمعهم من كل لبنان دايما بكل المرامج بتابعوا عبر الاتصالات الهاتفية، بالتوفيق لكل الزملاء إلي. مرسي، شكرا على إخراج هذه الحلقة، إلى اللقاء بحلقة جديدة السبت المقبل. موعد برنامج بلا رحمة رح يصير الساعة 10 الصبح إذا الله راد. إلى اللقاء.

0: خير وأهلا بكم على العرض الإخباري الأخير من لبنان الحر مع وليد فريشي. رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني بالكامل وقال لأكسيوس عن مكالمته مع نتنياهو إن المفاوضات مع إيران مسؤولية وليس أي شخص آخر. أضاف عبر تروث سوشيال إن إيران لعبت بالولايات المتحدة 47 عاما وحصلت على مليارات الدولارات في عهد باراك أوباما ولن نسمح لها بالضحك علينا بعد اليوم. وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني أن تسريبات وول ستريت جورنال عن الرد الإيراني غير واقعية في أجزاء مهمة ولا أساس لما نشر بشأن المواد النووية. أضافت أن النص الإيراني يؤكد على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية وإنهاء الحرب على جميع الجبهات وعدم مهاجمتها مجددا وإنهاء الحصار البحري فور توقيع التفاهم المبدئي وضرورة رفع العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني خلال فترة 30 يوما وإدارة إيران لمضيق هرمز شرط الوفاء بالتزامات معينة من جانب الولايات المتحدة بالإضافة إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وكانت وول ستريت جورنال أعلنت أن الرد الإيراني لا يلبي المطالب الأمريكية بالحصول على تعهدات بشأن البرنامج النووي. أضافت أن إيران اقترحت إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأمريكي كما وافقت على تخفيف الأورانيوم عالي التخصيب ونقل البقية إلى دولة ثالثة. رئيس الوزراء الباكستاني رفض الكشف عن تفاصيل الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. في هذا الوقت قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم نقرر أي انتشار بحري عسكري في مدينة أو في مضيق هرمز. دانت الخارجية السعودية الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية في قطر والإمارات والكويت وطالبت بوقف أي محاولة لإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الممرات المائية. في الانتقال إلى الأخبار المحلية وفي المواقف تحديدا قال رئيس الحكومة نواف سلام إننا منفتحون على اتفاق سلام مع إسرائيل بعد تلبية مطالبنا وعلى البحث في معاهدة سلام ضمن الإطار العربي. أضاف للعربية إننا نركز حاليا على وقف الأعمال العدائية وإنهاء الحرب ونريد إعادة النازحين إلى قراهم ومدنهم وطلبنا خلال المفاوضات بأجندة واضحة للانسحاب الإسرائيلي. وباتت 68 قرية لبنانية تحت سيطرة إسرائيل بسبب جرنا إلى الحرب. وتبع سلام أن بنت جبيل باتت نسخة من غزة والأكثرية اللبنانية مع المفاوضات لوقف الحرب. وعن زيارته إلى سوريا قال سلام
1: وبدأ يعني نقل عدد من المحكومين من لبنان إلى سوريا، هيدا حيتم استكمالها سريعا في الأسابيع القادمة وننتهي إن شاء الله من هذا الملف. يبقى ملف آخر نحن نعمل عليه أيضا هو متعلق بالسوريين اللي هن قيد المحاكمة في لبنان، وكنا بدأنا العمل على معاهدة لمعالجة أوضاعهم، ولكن نحن بانتظار اليوم مشروع قانون عفو موجود أمام المجلس النيابي يلي ممكن إذا تم الاتفاق عليه أنه يبت سريعا في واللي ممكن أن يعالج قسم منهم. في شكاوى من الإخوان السوريين أنه في عدد من رموز ما يسمى بفلول النظام السابق اللي هي موجودة في لبنان. طبعا كبار الرموز مش موجودين بلبنان، معظم موجود بموسكو وآخرين في دول أخرى. سنعمل على منع أنه أي حدا يستخدم لبنان للإساءة لسوريا.
0: أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف راجي من الفاتيكان لأمناء الجالية أهم الدور أو أهمية الدور الذي يطلع به اللبنانيون المنتشرون، مشددا على تمسك لبنان بمبدأ السلام وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وترسيخ الاستقرار بما يضمن مستقبلا أفضل لجميع اللبنانيين. وسيلتقي رجي أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وفي روما سيجتمع مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني لبحث مسألة دعم العسكري للجيش ومساهمة إيطاليا الفاعلة في قوات اليونيفيل إلى جانب التباحث في استعداد روما لدعم أي مقترح لبناني لحفظ الاستقرار جنوب الليطاني. دعا عضو كتلة الوفاء للمقاومة نائب إبراهيم الموسوي إلى التوقف عن الناجي التفريطي والاستسلامي متسائلا ألم تقول لا مفاوضات تحت النار؟ ألم تقول لن يسقط المزيد من الأبرياء وأنكم تريدون وقفا لإطلاق النار؟ لم تحققوا أي شيء من ذلك بل كان التفريط والمزيد من الخضوع. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن المحادثات المقررة بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع سيشارك فيها مسؤولون عسكريون، وسيمثل إسرائيل رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش ومن لبنان المحقق العسكري في واشنطن. أدت غارة إسرائيلية على سجودين قطاع الطيار الكهربائي عن منطقة جبل ريحان، وأغار طيران الإسرائيلي على مجد السلم وحريص وكفرسير وحبوش وحي السراي وجرجوع وحي السرايا أو حي السراي في النبطية ودير الزهراني، ما أدى إلى قطع الطريق في الاتجاهين عند جسر المشاة، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حريص وصفد البطيخ وصربين. في المقابل استهدف حزب الله بمسيرات انقضاضية تجمعا للقوة الإسرائيلية في بلدة طير حرفة وتجمعا آخر في محيط موقع جل العلامة. برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون عقد اجتماع موسع للبحث في المداولات المتعلقة باقتراح منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي. عضو تكتل الجمهورية القوية نائب غداء أيوب أوضحت عبر الام تي في ما دار من نقاش في بعبدة شريحة تفاصيل المداولات.
2: أكدنا بأنه هذا القانون يحمل شقين، أول شق اللي هو قانون العفو العام أو إعطاء العفو العام، مستثنى منه كافة الجرائم وأولها القتل بحق المدنيين والعسكريين، وأكدنا أنه المؤسسة العسكرية خط أحمر وشهداء كل الاحترام لهم لأنه كرامتهم من كرامة لبنان، لكن فعليا كل هالاستثناءات حتى كل التطاول على المال العام على الأملاك العامة السرقات الموصوفة الاتجار بالمخدرات كلهم ما بيشملون العفو العام، وهذا أصلا كان مفتوت بقلب اللجان المشتركة، إنما الشق المتعلق بتخفيض العقوبات هي هيدي النقاط اللي كانت بعدها عالقة، من تخفيض العقوبات من إدغام العقوبات وغيرها من الأمور الإجرائية. يعني عم نحكي هون عن أشخاص عندهم أحكام أو قضوا فترة من السجن بدنا نكملهم محكوميتهم، هون كان الحديث عن قصة إذا هن بإخلاء سبيل وبيرجعوا بيكملوا محاكماتهم أو أنه بيكملوا محاكمتهم من قبل بالسجن.
0: في عظة الأحد شدد البطريرك الماروني الكاردينال مربشر بطرس الراعي على ضرورة أن يعالج قانون العفو العام وضع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
3: يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر السلام وهو يقظ. بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي سيحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند الثاني من القانون رقم 194 تاريخ 2011 المنشور في الجريدة الرسمية 55 بتاريخ 24/11/2011، لكن هذا القانون لم ينفذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل.
0: دهمت وحدة من الجيش في بلدة فنيدق عكار منازل مطلوبين بجرم إطلاق النار أثناء إشكال مسلح في منطقة القموع عكار نتيجة خلافات قديمة حول ملكية أراض في المنطقة المذكورة، وأوقفت مواطنين وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر والأعتداء العسكرية. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن وثيقة سرية للغاية وصلت إلى الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن تعظم قوة حماس مجددا في غزة، وتكشف أن الحركة تجمع معلومات استخباراتية عن الجيش الإسرائيلي وتقوم بتجنيد عشرات المسلحين في كتائب عدة في غزة، وبدأت بإنتاج 100 العبوات الناسفة والقذائف والصواريخ شهريا، كما تجري تدريبات نظرية وعملية. أصدر القضاء في سوريا قرارا بتجريد الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وستة من قادة النظام السابق من حقوقهم المدنية مع وضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بواسطة أمريكية على طول خطوط الجبهة. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورفقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف كريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.